0: بعدين قال له طيب حاس ان هو احرج، كان رايح يحرج المسيح هو احرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان احب قريبي. فقال له كان ان في انسان نازل من اورشليم لأريحة وقع بين لصوص، اورشليم على تبة عاليه وأريحة تحت في الوادي الجاف، كانت زمان في مصادر مياه معديه في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحراميه لان ده طريق بره البلد يعني، فكانت طبعا الاماكن دي كانت مليانه حراميه ولصوص وكده. وقع بين ايديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه لا يكون في حاجه كمين معمول لهم.
1: ده واحد اسمه كده،
0: هو اسم لاوي ده اسم لانه اصبت من الاصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
1: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
0: والكاهن
1: واحد شغال في وظيفه
0: برضه دينيه.
1: تمام.
0: والاثنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد اعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بايده لقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافي.
1: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
0: سامر
1: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الآخر للأول، الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله أنت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا أعتقد أن هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد أنه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
0: لا لا، هو شبه السامري يعني، السامري بيفكرني بربنا.
1: في إيه؟
0: أنه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو أكتر ناس محبوبين في القريب، لأن اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الأتقى والأكثر ورعا وتدينا وحبا للآخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الرجل القوي قوي قوي ده مع الرجل الغريب خالص خالص خالص ده، القوي ما عملش حاجة والغريب عمل كل حاجة حلو.
1: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
0: ربما تكون دي قصة حقيقية
1: كمان
0: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بالنصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
1: يعني
0: ان مليانه بالنصوص.
1: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
0: الكتاب،
1: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
0: هو ربنا
1: ما
0: دايما
1: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
0: لا، ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
1: يا سلام.
0: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
1: حلوه وهي
0: مش
1: زانيه،
0: حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه في حقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير، الافضل انها معترفة، مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر من الناس ومكشوف عيوبه. ايه عشار؟ اللي كان بيلم الضرائب بتاعت الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
1: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس ثوب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
0: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. مليان بشعور بالذنب والضياع، مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حتة زيادة، ربنا لازم يقطعها له. طب حتة التدين المزيف دي حتة زيادة، ده رياء
1: يعني
0: وكبرياء.
1: يعني انت كده بتقول المشكلة مش في الدين كدين،
0: طبعا
1: المشكلة في ان انا استغل الدين
0: بالزبط.
1: مش اعيش
0: لخدمة اغراضي الشخصية.
1: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكلة في نظرك؟
0: هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكلة.
1: يتحطوا في مشكلة ايه؟
0: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين، ما بيغيرش نفسه

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجة، رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر للإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي ما قطع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: يعني. طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامش، ان ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوا، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا، اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو، أنا مصر يعني أنا بزن عليك في الحتة دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد، اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيكسف منك، يعني لما اخذه ولا يخاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقوله لما هديك العربية بس مش هديك الشنطة. هتسيب العربية والشنطة والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجة الفظيع. وقع بين لصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت، مش واثق في حد. هو الانسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه، والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما

0: خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا, وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
1: بس انا مش عايز يعني مش عايز اصدمك, هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيها. انا بتخيل حاجه, انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت, لبس الكهنوت ده لبس مقدس, وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
0: طبعا
1: بينزف عريان. ايه اول تفسير هيجي في ذهنك؟
0: انا عارفك عايز تقول ايه, عايز تقول انه
1: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحاب الحراميه ضربوه
0: بالظبط.
1: يعني
0: ممكن
1: يبقى
0: الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
1: ليه ظالمينه,
0: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
1: ممكن يشدوه طبعا. من خلاله
0: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه, الدين هو كيف حياتك تكون يعني السميري. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني ده مكان السميري ده راجل غريب بقى, افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى ده يهودي زيهم, لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسأل فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبة في مساعدة الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
1: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع, وبعدين معرفتش امسك نفسي لو كنت عايز اسمع انت عايز تقول ايه. خلونا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري. الفصل

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقة تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترميمة ولا في كلمات الترميمة. وعايز اعرف منك ايه لمسة من اللمسات الفنية بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعت الترميمة. انا حاسة الترميمة كنسية قوي قوي ماشية مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجة كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام روعه الفكره روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي انت رعيه طبيبي لو انا وقعت تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس نصف كررها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا أخذ بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها خلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما ضربته واتهمت خلاص سبت من الكاهن
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت التريمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا هو طبعا نزل مع الدابه وركبني انا والسامري هو اللي راكب على الدابه كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل ومركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني او ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: فخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي بس انا اللي كنت مستغرب ومش عارفه كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني ترى حطها على الدابة لأن أساسا هو بيحلق عليا دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا يقصد ان انت عاوز تعمل معايا علاقه انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل لا انا بحبك انت انا كده حاجه حبيبتني فيك طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي هو ما حلتش حاجة اديها لك ده أنا الحرامية خدوا كل حاجة ده حتى الهدوم يخدوها والباقي اتقطع يعني زبالة طب بس أنا حبك يا أخي فربنا عايز يعمل معاك علاقة.
0: راجل مش قادر راجل مش نافع راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكلة كله.
1: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من الأصباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي سرير ينيموا الناس فيها على الطريق ده عشان الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان امنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى،
0: انا بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل الحياة الابديه لا روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك واعزائي المستمعين، كنا مع بهجت عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن، وكنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجت عدلي في مرات جديده. شكرا لك.
1: شكرا.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

اللي بيقدر يحكم على الناس هو الشخصية الاعتبارية. يعني لو في قاضي ماشي في الشارع شاف اتنين واحد قتل التاني ما يقدرش يحكم عليه هو في الشارع، لازم اللي يحكم عليه هو القاضي اللي قاعد على المنصة. لما بتكون في شركة او كيان معين وتعمل خطأ بيحولوك لحاجة اسمها الشؤون القانونية، ما ينفعش مديرك هو اللي يحكم عليك، لكن الشؤون القانونية هي اللي بتحدد نوع الجزا وطبيعة الجزا اللي انت بتاخده. احنا كمان في حياتنا ما ينفعش نكون بندين بعض، اللي بيدين هو الله. العرض دوت اسمه عرض الإدانة، الشخص بيدين نفسه وبيدين الآخرين. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يدين الناس ويقع في مشكلة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات. تخيل لو انت بتدين ناس استحالة هتقدر تشيل المسؤولية بتاعتهم. في سفر العدد اصحاح 11 موسى وقع في المشكلة ديت، انه ابتدى يدين الشعب لدرجة انه الشعب ابتدى يشتكي انهم عايزين ياكلوا لحمة، كان الرب بينزلهم حاجة اسمها المن، وابتدوا يشتهوا بعض الاكلات اللي كانوا بياكلوها في ارض مصر. فالرب قال انا خلاص هنزل السلوى اللي هو اللحم، وكانوا عايزين ياكلوا لحم. موسى ابتدى يدين الشعب ويقول لربنا كده ان كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا لألا ارى بلياتي، كانوا بيقولوا يا رب خدني احسن من انا اكمل مع الشعب. ابتدى يتكلم يقول الشعب دوت صلب الرقبه، والشعب دوت يعني شعب صعب ومتعب، مع ان قبل كده كان موسى لما الرب كان بيغضب على الشعب كان بيقول له يا رب من فضلك ما تغضبش على الشعب وسامحهم واغفر لهم لحسن الناس تقول ان انت خرجتهم عشان تفنيهم في البريه. لكن لما وقع موسى في عرض الإدانة انه يدين الشعب ابتدى يقول الرب يتاخدني يتاخد الشعب. ده نقراه في سفر العدد اصحاح 11. ابتدى ربنا ياخد من الروح اللي على موسى ويدي 70 واحد تاني عشان يشيلوا معاه حمل الشعب. مش مدعوين ان احنا ندين حد، لا انفسنا ولا الاخرين. الشخص اللي بيدين نفسه بيدين الناس هو عنده عدم استقرار نفسي. الشخص دوت بيتذمر من اي ظرف صعب بيشوفه ويبتدي يرمي المشكلة على الناس، وممكن يكون بيرمي المشكلة على نفسه بطريقة صعبة وبطريقة متطرفة. الشخص دوت بيحس ان هو مش مهم وبيحس ان الناس التانية مش مهمة. الشخص دوت اوقات يتعرض لفخ ان هو يدين ربنا نفسه، وحاشا ان حد يدين ربنا نفسه. موسى قال كده للرب، لماذا أسأت إلى عبدك؟ تخيلوا موسى بيقول لربنا كده في سفر العدد أصحاح 11. العرض ده صعب جدا، من فضلكم محتاجين ندرك ان احنا مش دورنا ان احنا ندين، احنا دورنا ان احنا ننذر الناس، احنا دورنا ان احنا ننصح الناس، دورنا ان احنا نوبخ الناس، لكن الديان هو الله. ده العرض الخامس من اعراض عدم الاستقرار النفسي الستة. نكمل مع بعض الحلقة الجاية العرض السادس. خليكم معانا في برنامج كاريزما.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاؤل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد لجنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدأ حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد عن ربنا، ومع ذلك بيلفوا ويدوروا وعاوزين يثبتوا إن في روشتة تاني للألم والوجع، إن في عنوان تاني للطلوع من المتاهة غير المقابلة معاه. قال المسيح: تعالوا يا تعبانين، تعالوا يا اللي شلتكم تقيلة وأنا ريحكم. يعني الراحة اللي بتدور عليها مش في مكان تروح له، في حتة تاني، كفاية هروب، مش في علاقة تعملها تاني أو ترجع لها، كفاية صدمات، لكن إنك تتعرف عليه زي ما بيروح العيان لدكتور بيصدق فيه. وهو مش فارق معاه شكل العيادة، لكن اللي فارق معاه كلمة واحدة من الدكتور: تعال ليه. وهو يعرف كويس قوي، يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعال لي والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال، وكلامه في منتهى الصدق: أنا أريحكم. تعال لو حزين للعرس. زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة، يقولك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال: تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. في أفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا: اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال: بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمداني اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتغضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم: تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر،
يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقول لك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لغبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم انك تاخد وقت حتى لو مش كتير، لكن مهم انك تعرف ازاي توصل للمحطة دي بين كل وقت والتاني. هل الشيلة القديمة الكبيرة المليانة تعب وهم وذكريات تعبانة ومرة لسه على كتافك؟ تعال تقابل مع المسيح، نور وشه يقرب منك السماء، ومن غير ما تحس راسك تترفع، قلبك التعبان يستريح. هل هم العالم ملا سما حياتك بالغيوم ونور الشمس مزارش زنزان تفكيرك من زمان؟ تعال للمسيح، ابتسامة واحدة منه في وشك تزيح الكآبة التقيلة وتطرد حتى التنهيدة. هل بقيت تعبان تروسك من كتر اللف هرشت؟ تعال للمسيح، اترمي قدامه زي الفتيلة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعالوا

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: احتياجك قصاد يا رب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

وحدة إنك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. إحنا بنقع فيك ومسكين فيك. أشكرك أشكرك أن أنت أمرت ووعدت وأنت صادق في وعودك. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، أعين الكل إياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا أبانا، منتظرينك يا إلهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشرة بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي لجلال

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
7: لا شيء.
6: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
7: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
8: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
7: أبدا لم أنم جيدا.
6: لما؟
9: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
10: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليال لم ينم.
6: لما يا مي؟ ما له؟
10: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
6: هو دائما يقرأ،
10: ليس بهذه الكثرة.
7: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه فقرأت كثيرا عنه.
8: فسيكون حديثنا حارا
9: وجذابا وطريفا،
10: لكن راعوا أنه مرهق متعب
7: جسديا فقط، أما ذهنياً فأنا في أحسن حال.
8: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
7: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
9: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
7: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
10: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجراً على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
7: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
6: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
8: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
7: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضاً.
9: هذا رائع، وماذا وجدت؟
7: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
9: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
7: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
10: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
7: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
8: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
9: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
7: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
10: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.
6: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
7: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
9: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
10: كيف يا مقاسم؟
9: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
8: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
9: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
7: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
8: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
7: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
9: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
10: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
6: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
9: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
8: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
7: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
8: وحده، لأنهما واحد.
9: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
10: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
9: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
6: وكيف ذلك يا قاسم؟
9: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
7: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
10: هل هذا ما تقصدونه؟
6: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
8: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
7: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
10: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
9: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
6: والمسيح يا قاسم الابن؟
9: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
10: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
8: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
9: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
8: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
6: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
8: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
9: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
10: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
8: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم.
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا. ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاة ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقاً واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان الجسم يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، ولو انا بذاكر فانا بتكلم عن الاوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه، لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايدي او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني أسألك وأسألك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف، بيبقى بيلمع، ولا أكوام التراب على الورق وعلى كل حاجة انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شوية بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي أكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقة بالنجاح. عايز أقولك وعايز أقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو هيدي لك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد، هو هيدي لك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تاني تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، أخليها أسرع بكتير وأخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز إني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج إني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطره ورغم ان هي عارفه كل الاجابات، بس كانت المشكله سرعتها في الكتابه، هم كانوا بطء قوي هم بيكتبوا. ففي مهارات صغيره لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيره قوي مهمه. تاني مهاره تاني من الحاجات اللي انا محتاجه اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجه واحده انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجة تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسة وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تأمل او حاجة للكنيسة او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معها الكتابة او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني اكتر ان الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده اروح اسمعها لحد فابتدي كمان استخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى افضل وافضل انك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا أكتر وهيجيب نتيجة أحسن. آخر حاجة في الجزء ده، إن حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر ان كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك اكتر. وربنا معاكم.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

رايح تقضي مشاويرك في امان الله، تلاقي كل المحلات حواليك بقى لونها احمر، والدباديب منتشره في كل مكان، واغاني عن الحب وسنين، وإشي عربي وإشي انجليزي، وورود منتشره حواليك وكلها بلون وحيد، اللون الاحمر. لو صادفك الموقف ده معناه انك في يوم 14 فبراير، يوم الفالنتاين او عيد الحب. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مصحي. لو حاولنا نقول كلمة واحدة بتعبر عن الكتاب المقدس كله ومفهومه ورسالة الله لينا، ممكن تكون ايه؟ الفدا، الخلاص، اعلان مجد الله، الحياة الابدية، ممكن. لكن في رأيي الشخصي الكلمة اللي تلخص الكتاب المقدس كله هي الحب. الله خلق الانسان علشان بيحبه، وقال لذتي مع بني ادم، وحتى بعد السقوط الله اعلن حبه للانسان بالفداء، لانه لو مش بيحبه مش هيهمه خلاصه، ولانه بيحبه اداله الحياه الابديه اللي هي نتيجه حتميه للخلاص. وتجلى الحب الالهي بموت الرب يسوع على الصليب علشان الانسان، علشان يفديه. هل معنى كده بقى ان النوع الوحيد في الحب في الحياه هو بس حب الله لينا، وما ينفعش ان احنا نحب حد تاني، ولا يكون في علاقات ما بين البشر مليانه حب؟ بالعكس، لا طبعا. لكن اصدق نوع من انواع الحب هو الحب الالهي. الوحي سجل في الكتاب المقدس من خلال انبياء الله قصص عن الحب والحبيبة اللي ممكن ندي لكل واحدة منهم عنوان يعبر عنها. فمثلا لو قلنا عايزين قصة في الكتاب تعبر عن الحب من أول نظرة، في رأيي قصة يعقوب ورحيل نقدر نديها بمنتهى الراحة كده الحب من أول نظرة. يعقوب شاف رحيل وحبها وطلب يتجوزها من أبوها، وأبوها وافق على طول، لكن قاله شرط إنه لازم يشتغل 7 سنين علشان يجوزها له. أول ما قريت القصة دي وأخدت بالي إن يعقوب هان عليه 7 سنين من عمره عشان يتجوز اللي بيحبها، حسيت إن دي أحلى من كل قصص الحب اللي ممكن أكون قريتها في حياتي. دي قصة ولا قصة روميو وجولييت؟ لكن بعد 7 سنين يعقوب ما اتجوزش رحيل، لأن أبوها خدعه وقال له عايز تتجوزها اشتغل 7 سنين كمان. وبدون ذرة تفكير يعقوب وافق. ياه يا يعقوب، 14 سنة من عمرك عشان تتجوز اللي بتحبها؟ يا بختك يا رحيل. في نوع تاني من الحب بقى بيسموه الحب الأعمى، زي قصة شمشون ودليلة. دليلة ما كانتش بتحب شمشون ولا عمرها حبته، بس شمشون حبها من أول ما شافها، وزي ما نقرأ في قضاء 14، لدرجة أنه نسي أنها من الفلسطينيين اللي ما ينفعش شعب الله يتجوز منه. والحب الأعمى ده مشى وراها في كل اللي بتقوله، لدرجة أنها اتفقت مع أعدائه عليه وأغويته، لغاية ما قال لها أن سر قوته في شعره لأنه نذير للرب، وبسببها فقد كل قوته، زي ما نقرأ في قضاء 16 وعدد 19. وأعداؤه استعبدوه وفقعوا عينه، وفي الآخر مات. صحيح، مراية الحب عمياء. وفي بقى الحب المنقذ، زي ما نقرأ في سفر استير. استير واحدة من شعب إسرائيل اللي اتسابى من أورشليم على يد نبوخذ نصر ملك بابل. استير نتيجة حب الملك أحشويرش ليها أنقذت شعبها ونجته من الهلاك. في نوع كمان من الحب، الحب اللي بلا مقابل. ومن أروع القصص اللي بتعبر عن الحب بلا مقابل قصة هوشع وجومر. هوشع نبي لله، وجومر امرأة زانية. في الأول هوشع كان بينفذ أمر الرب ليه اللي أمره أنه يتجوزها بالرغم من معرفته بتاريخها، لكن الكتاب بيحكي وبيشبه علاقة الله بالبشر زي علاقة جومر وهوشع. جومر تزني وتبعد عنه، وهوشع يسامحها ويرحمها زي ما الله كان بيسامح شعبه لما كان بيبعد عنه ويعبد آلهة غريبة، بمجرد ما بيتوب ويرجع له. نوع مختلف من الحب بلا مقابل، مش مستني منك تكون كويس عشان تتحب، لكنك محبوب بالرغم من عيوبك. وقصص تانية كتير في الكتاب بتحكي أنواع مختلفة من الحب، زي رفقة وسحاق ورعوس وبوعز وإبراهيم وسارة. تفتكر بقى لو الله عنده مشكلة مع الحب، كان ذكر في الكتاب المقدس كل الأنواع دي من الحب بكل محاسنها ومساوئها؟ طيب تفتكر الله اللي حبك بالحب المطلق اللي بلا مقابل ده يكره ان راجل يحب ست وان هما يعيشوا مع بعض في سلام وحب؟ بتهيألي لا. السؤال بقى ليه الناس بتتكلم عن الحب بالخوف ده، وان ما بقاش في حب حقيقي، وان الحب كذبة كبيرة؟ وليه بعض الكنائس في بعض الاوقات كانت رافضة الاختلاط بين الشباب والشابات؟ عارفين ليه؟ لان الصورة الرائعة اللي الله وضعها عن الحب اتشوهت، وما بقتش علاقة مبنية على التضحية، وإن المحب يعطي لمحبوبته بلا مقابل، وهي كمان تشاركه حزنه قبل فرحه، لكنها بقت علاقة أخذ مش عطاء، علاقة شهوة مش حب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي ولتهيئ قلبي مسكنا لك حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله، مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال.

وهو احتمال يشكر بلا تذمر يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. أنتم زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكايتي اليوم. قصتنا اليوم مغامرة وليت نستناها كل يوم، نخمم فيها ونحسب لها ألف حساب. اليوم كان نهار عادي، حضرت روحي ومشيت كالعادة للمحطة. الكار جيت ركبت، وكان عندي فرصة باش نكون عندي كرسي. الكار تخرج من محطتي، كانت ديما تبدأ فارغة لكن تمشي وتتعبى مع كل محطة تتعد. في المحطة الثالثة كانت تملى وتفرغ، تشبه للسوق، وكيما نقولوها سامحني خلنا نتعدى. وأهوك ساعة ساعة تسمع عركة، أنا لهذا الكل تعودت به، لكن العركة اليوم خلتني نفيق شوية، نفيق من سرحتي ونركز. تعرفوش علاش؟ على خاطر اليوم ما كانتش بالتونسي، كان اشتر الكلام مش مفهوم، هاكا فرنسي مكسر. اليوم شاب افريقي جاي طالع للمترو يضرب مرأة اللي وراه بساكو. كان من المتوقع انه هو باش يطلب السماح وهي باش تنقنق شوية وتسكت كما يصير في العادة، لكن رغم اللي انه طلب السماح منها اكثر من مرة، المرأة قلبت الكار وهي تقول في افظع الاوصاف. انا حمدت ربي انه ما كانش يفهم العربي، رغم اللي فهمه من وجهها ومن نظرات العباد اللي دايرين به ونفورهم منه اكثر برشا من اللي توصلوا الكلمه. انا حبيت نثبت فيه لكن خفت لان رافي غزراتي زاد اهانه ولا عنصريه. غزرت في ساعه وهبطت عيني، ما لاحظت انه كان راجل طويل بدنه مليان، ما نجمتش نشوف ملامح وجهه مليح. البوم تاعه كانت صمرة وعنده قسوه في وجهه، ولا كيفاش باش نحكم انا على ملامحه؟ اكيد شو تكون قاسيه وهو يرافي هالتصرفات. قمت من سرحتي والمرأة مازلت تخرنن، في مسايبين بلادهم وشادينا وجوهنا وكلام أكثر من هكا الحق نحشى من عاودو. المشكلة أني لاحظت أنه أغلبية الكار كانت مساندة لكلام المرأة. وصلنا المرحلة كل واحد يحكي في حكاية، أنا حبيت نتكلم لكن الصدمة خلتني ما نجمش نحكي. وفرحت برشا وأنا نسمع في طفلة تقوم وتقول في صوت عالي، يا عباد يهديكم ربي راكم تحكيوا على إنسان كيفنا كيفو. كيفاش تقولوا هالكلام؟ كان واضح من لهجتها إنها مش من العاصمة، وهذا اللي خلى زوز بنات قدامي يضحكوا عليها والطفلة مسكتتش. ومن مشكلة العنصرية نلقى روحي في عركة أخرى على الجهويات. الحق زوز مشاكل في نهار واحد هذا شيء أقوى مني. قررت إني نهبط ونكمل المحطة اللي مازلت على ساقية. كنت محتاج إني نخرج المشاعر اللي كانت فيا قبل ما ندخل نقرأ. قمت ومشيت والراجل الافريقي حب يقعد في بلاستي، لكن اللي لاحظته انه الطفلة اللي كانت قاعدة قدامي قامت وخلت بلاستها. مشيت بعيد وبقات واقفة. تصرفات خلتني نتسائل لهالدرجة وصلنا؟ ربي خلقنا الكل كيف كيف، علاش نخلقه في حواجز بيناتنا؟ اللون، العرق، الجهة ولا اللهجة هي ممارسات نهينا عليها ربي وفرضناها احنا بالجهل؟ علاش نهتموا بالشكل وما نهتموش بالعقول؟ علاش وليت تغرينا القشور؟ انا مانيش اسود اللون، اما انا افريقي ونفتخر. ابيض اسود اصفر ما يهمش، والحد علمي ربي خلقنا الكل على صورته، حبنا كيف كيف واحنا ولاده. احنا الكل توانسه، ما يهمناش في الاختلاف، اللي يهم انه نبنيو بلادنا. وانا نصلي انه كل واحد يسمع فيا توا يسكون سبب في بركة ونهضة. وفي آخر الحلقة أعزائي المستمعين نحب نخليكم مع الآية هذه، هي في غلاطية 3:28: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جسد واحد في المسيح يسوع.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترى فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.radiocv.org ولا على السيت ويب www.radiocv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطية. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والقلق من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي ملي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الراعي وقطيعه. الحق الحق أقول لكم إن من يدخل إلى حظيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف. جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا، ولكن الخراف لم تصغي إليهم. أنا الباب، من دخل بي يخلص، فيدخل ويخرج ويجد المرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدى خرافه. وليس الأجير كالراعي، لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدى خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة، لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها. لا أحد ينتزع حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟ السيد المسيح يرسل 72 من أتباعه، وبعد ذلك عين الرب أيضا 72 آخرين وأرسلهم 2-2 ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فتضرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده، فاذهبوا، ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب، لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: سلام لهذا البيت، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم، وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله.
وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صور وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صور وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفر نحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوس الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها، ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. فقال له جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين
فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق دخل إحدى القرى، فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهت.
13: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنتي بيساوي 100 فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

ترنيمة جديدة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. المزمور 96 الآية الأولى. المزامير مليئة بالتحفيز على تسبيح الله بالترنيم. ما جاء هنا يحتوي على تحد خاص، فالرب يطلب منا ترنيمة جديدة. هو لا يريد أبدا أن يصبح تسبيحنا له قديما أو متكررا أو أن يتحول إلى طقس وروتين. لكن كيف يمكننا أن نكون مستعدين دائما بترنيمة جديدة؟ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس الآيتين 18 و19 يوضح لنا بولس الطريق. امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. إن التسبيح من النوع الذي يطلبه الرب والذي يصفه بولس لا يمكن أن يأتي إلا من قلب مملوء بشكل خارق للطبيعة بالروح القدس. فالملء بالروح القدس هو شرط أساسي لا غنى عنه، ومن ملء الروح تخرج ثلاثة أنواع من التسبيح: المزامير والتسابيح والأغاني الروحية. المزامير هي تلك المسجلة لنا بالفعل في كلمات الكتاب المقدس الملهمة، أما الترانيم فتنتمي إلى ترانيم الكنيسة المألوفة التي تعبر عن إيماننا المشترك. لكن الأغاني الروحية هي التي لم يتم تأليفها أو كتابتها مسبقا، إنها تمنح بشكل عفوي وتلقائي من الروح القدس. إنها حقا أغاني جديدة. في كل مرة ندخل فيها إلى حضرة الله في العبادة ونتقابل مع نعمته أو مجده بعمق لم نره من قبل، عندئذ يمنحنا الروح القدس ترنيمة جديدة مناسبة للإعلان الجديد، قد تكون بلغتنا الخاصة أو بألسنة معطاة لنا من الروح. وفي كلتا الحالتين فهو استجابة عفوية لإعلان جديد من الله. وهكذا تظل عبادتنا دائما جديدة مثل إعلان الله لنا عن نفسه. أيها الروح القدس، امنحني ترانيم جديدة أعبد بها الرب مثل نعمته المتجددة لي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are delighted you joined us today.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is a joy and a delight for us to know that you are tuning in to listen to this program.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We have begun to talk about a series of messages entitled The Point of the Story.
1: بدأنا نتحدث عن سلسلة من الرسائل بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
0: And we began from Matthew chapter 13.
1: وبدأنا من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
0: And we talked about the parable of the wheat and the tare.
1: وتحدثنا عن مثل الحنطة والزوان.
0: In the last broadcast, we told you that we're going to discuss what it is the wheat, which is a good seed, what it means in the parable.
1: في إذاعتنا الماضية أخبرناك بأننا سوف نناقش معنى الحنطة أو البذار الجيدة في مثل الحنطة والزوان.
0: So let us first review.
1: دعنا أولا على أي حال نراجع ما قلناه.
0: Whenever Jesus told a parable or a story, each story has a specific point that Jesus wanted to make.
1: كلما كان يسوع يتحدث عن مثل أو قصة، فإن كل قصة كان لها نقطة أساسية محددة يريد يسوع أن يبرزها.
0: And that is why we are calling this series the point of the story.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله نسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية للقصة.
0: Last time I also divided the story into five sections.
1: في المرة الماضية قسمنا القصة إلى خمسة أقسام.
0: First,
1: أولاً,
0: the field which we learnt meant the world.
1: الحقل وهو كما تعلمنا يعني العالم.
0: Second,
1: ثانياً,
0: the two sowers, Jesus is the owner of the field and Satan is the enemy.
1: الزارعان وهما يسوع مالك الحقل والشيطان الذي هو العدو.
0: Now we have the final three sections.
1: وأمامنا الآن الأقسام الثلاثة الأخيرة.
0: Number three,
1: ثالثاً,
0: the two crops.
1: المحصولان.
0: Number four,
1: رابعاً,
0: the two questions.
1: السؤالان.
0: And number five,
1: خامساً,
0: the two harvests.
1: المحصولان.
0: Last time we started discussing the two crops.
1: بدأنا في الحلقة السابقة في دراسة المحصولين.
0: The Son of God sows wheat in the fields.
1: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
0: And his enemy comes in and sows look-alike wheat, but it is weed.
1: ويأتي عدوه ويزرع الزوان الذي هو شديد الشبه بالحنطة، ولكنه مجرد أعشاب ضارة.
0: This weed has no value.
1: هذا الزوان لا قيمة له.
0: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
1: ولكن الشيطان لا يزرع بذاره المزيفة بدافع الحقد والخبث والمكر فقط.
0: But he also sows his false seed as a form of revenge.
1: بل إنه يزرع بذاره المزيفة كنوع من الانتقام أيضا.
0: Which brings us back to the wheat or the good seed.
1: الأمر الذي يعود بنا ثانية إلى الحنطة أو إلى البذار الجيدة.
0: In the parable of the sower in Matthew 13, the seed was the word of God.
1: وفي مثل الزارع الذي جاء ذكره من العدد الأول إلى العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى، نرى أن البذرة هي كلمة الله.
0: Here in this parable,
1: وهنا في هذا المثل,
0: the wheat or the good seed is the product of that precious word.
1: نرى أن الحنطة أو البذرة الجيدة هي نتاج الكلمة الثمينة.
0: When the word of God is received and understood and obeyed,
1: عندما تقبل كلمة الله وتفهم وتطاع,
0: the word of God produces the children of the kingdom who are good wheat.
1: فإن كلمة الله تنتج أبناء الملكوت الذين هم الحنطة الجيدة.
0: My listening friends, I want you to listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تصغون إلي جيدا.
0: This is very important as we apply this story in our lives.
1: فهو أمر مهم جدا عندما نطبق هذه القصة على حياتك وعلى حياتي.
0: The Lord has a purpose.
1: الرب له قصد.
0: And it is the Lord's purpose to sow His redeemed ones into this world of sin, sorrow, and suffering.
1: وهو قصد الرب أن يزرع مفديه في في عالم الخطية هذا، عالم الحزن والألم والمعاناة.
0: Someone may ask, why does God allow this?
1: وقد يتساءل أحدهم قائلا، لماذا يسمح الله بهذا؟
0: Why would he not make these things look different so we can tell the difference at a glance?
1: لماذا لا يجعل هذه الأشياء تبدو مختلفة حتى نستطيع أن نميز الاختلاف من أول وهلة؟
0: I want to tell you why.
1: أود أنني أشرح لكم السبب.
0: It is so that we may bear fruit.
1: حتى تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نحمل الثمر.
0: It is that we may bear witness in the midst of the weed.
1: حتى نستطيع أن نحمل الشهادة في وسط الزوان.
0: So that we may be a light in its darkness.
1: حتى نستطيع أن نكون نورا في هذا الظلام.
0: And if you are unhappy and complaining about where you are planted, I want you to remember this.
1: أما إذا لم تكن سعيدا وإذا كنت تشكو لأنك زرعت في المكان الذي أنت فيه، فإني أرجو أنك تتذكر هذا.
0: You did not plant yourself where you are.
1: أنت لم تزرع نفسك في المكان الذي أنت فيه.
0: Unless where you are is the result of sin.
1: ما لم يكن وجودك هناك هو نتيجة للخطية.
0: God planted you there.
1: الله زرعك هناك.
0: The sower has planted you there for a purpose.
1: لقد زرعك الزارع هناك لقصد معين.
0: The sower has planted you there for a reason.
1: لقد زرعك الزارع هناك لسبب معين.
0: My advice to you is to find out why you are planted where you are planted.
1: ونصيحتي لك هي أن تحاول أن تكتشف لماذا أنت زرعت في هذا المكان الذي أنت فيه.
0: Whatever corner of the field you find yourself sown, Jesus has planted you there.
1: مهما كان ركن الحقل الذي تجد نفسك مزروعا فيه، فإن يسوع هو الذي زرعك هناك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: In order that you may bear much fruit.
1: لكي تحمل ثمرا كثيرا.
0: And that brings me to the fourth section, which is the two questions.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الرابع وهو السؤالان.
0: The servants of the landlord asked him two general questions.
1: سأل العبيد صاحب الحقل سؤالين عامين.
0: Question number one.
1: السؤال الأول.
0: Sir, did you not sow good seed in the field? Where did the weed come from?
1: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا؟ فمن أين جاء الزوان؟
0: Question number two.
1: السؤال الثاني.
0: Do you want us to go down to the field and pull out the weed?
1: أتريد أن نذهب إلى الحقل وأن نجمع الزوان؟
0: In asking these two questions, the servants are raising the age-old questions that people are forever asking.
1: وأثار العبيد في هذين السؤالين نفس التساؤل القديم الذي يسأله الناس دائما.
0: Why was the serpent allowed to enter into the Garden of Eden?
1: لماذا سمح للحية أن تدخل جنة عدن؟
0: Why was Judas permitted to be counted among the 12?
1: ولماذا سمح ليهوذا أن يحسب واحدا من الاثنى عشر؟
0: Why was the early church about to be wrecked by false brethren?
1: ولماذا كانت الكنيسة الأولى على وشك أن تتحطم بسبب الإخوة الكذبة؟
0: Why does God allow sin and sorrow to exist in the world today?
1: ولماذا يسمح الله للخطية وللحزن أن يوجدا اليوم في عالمنا؟
0: I can give you all the standard answers, but I will make it simple.
1: ويمكنني أن أقدم لك كل الإجابات المعتادة والمألوفة، ولكني سأحاول أن أبسط لك الأمر.
0: If you are a weed, you are going to continue to ask these questions.
1: لو كنت زوانا فإنك ستستمر تسأل هذه الأسئلة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because if you are a wheat and not a weed, you would have understood the power of God that is available to you to triumph over the weed of Satan in this world.
1: لأنك إذا كنت حنطة ولست زوانا فإنك تكون قد فهمت قوة الله والنصرة المتاحة لك لكي تقهر كل زوان الشيطان في العالم.
0: The servants were anxious to get down to business and clean up and pull out these evil weeds.
1: كان العبيد قلقين ومتحمسين للعمل لتنظيف الحقل ولمسحه ولاقتلاع تلك الأعشاب المؤذية والضارة.
0: That is natural.
1: وذلك أمر طبيعي.
0: That's what I want to do.
1: ذلك ما كنت أود أنا أن أفعله أيضا.
0: I want to pull evil weeds out of the world.
1: إني أريد أن أقتلع الأعشاب الشريرة من عالمنا.
0: But the wise landlord says no.
1: ولكن صاحب الأرض الحكيم يقول لا.
0: Here is what Jesus said.
1: وهذا ما قاله يسوع.
0: Let them both grow.
1: قال دعوهما ينميان معا.
0: Let both good and evil exist together.
1: دع الخير والشر يتواجدان معا.
0: Let my children live in the midst of Satan's children.
1: دع أبنائي يعيشون في وسط أبناء الشيطان.
0: Let my people shine in the midst of darkness.
1: دع شعبي يسطع ويلمع في وسط الظلام.
0: Let my own stand tall among the weeds.
1: دع خصتي تعلو وسط الزوان.
0: Let my children be a rebuke and a testimony to Satan's act of wickedness in order to gather evidence for the day of judgment.
1: دع أولادي يكونون توبيخا وشهادة على شر الشيطان وخبثه ومكره لكي يجمعوا الأدلة ليوم القضاء ودينونة.
0: And when the time of separation comes,
1: وعندما يأتي وقت الفصل بين الحنطة والزوان,
0: my angels and not men will do the separation.
1: فإن ملائكتي وليس الإنسان هي التي تقوم بالفصل.
0: Jesus's angels will do the judging.
1: ملائكة يسوع هي التي تقوم بمهمة القضاء والإدانة.
0: Do you know why?
1: أتعرف لماذا؟
0: Because our judgment, even at best, is flawed.
1: لأن قضاءنا حتى في أفضل الحالات سيكون معيبا وناقصا.
0: And this brings me to the fifth and the last part of this story.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الخامس والأخير من هذه القصة.
0: The two harvests.
1: الحصادان.
0: In Matthew 13:41.
1: في الأصحاح الثالث عشر والعدد الحادي والأربعين من إنجيل متى.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: The Son of Man will send out his angels and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil.
1: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم.
0: These angels will be able to distinguish between wheat and weed.
1: هؤلاء الملائكة هم الذين سوف يستطيعون أن يميزوا بين الحنطة والزوان.
0: They will not make a mistake.
1: لن يرتكبوا غلطة واحدة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أرجو أن تنصتوا إلي أيها الأصدقاء المستمعون جيدا.
0: No one is going to end up in hell by mistake.
1: لن يصل أي شخص إلى الجحيم من قبيل الخطأ.
0: And no one in hell is going to say, I got a bad deal.
1: لن يستطيع أحد في الجحيم أن يقول إنني ظلمت بوجودي هنا.
0: Or this is not fair.
1: أو أن هذه ليست عدالة.
0: No.
1: لا.
0: They will know that they are there because they got themselves there.
1: إنهم سيعلمون أنهم هناك لأنهم جاءوا بأنفسهم إلى هناك.
0: The angels are going to distinguish between the wheat and the weeds.
1: ستستطيع الملائكة أن تميز بين الحنطة والزوان.
0: First,
1: أولاً,
0: they will gather the weeds and bind them up in bundles and burn them.
1: سيجمعون الزوان ويحزمونه حزما ليحرق.
0: And then gather up the wheat and put them in the barn.
1: ثم يجمعون الحنطة ويضعونها في المخزن.
0: But I want you to watch and see how the angels quickly gather up the weeds and bundle them together.
1: أود أنكم تلاحظون وتتأملون كيف أن الملائكة تجمع الزوان بسرعة وتحرقه معا.
0: Because religion is not just believing in God.
1: لأن الدين ليس مجرد الإيمان بالله.
0: Jesus said,
1: قال يسوع,
0: After the gathering and the bundling of the weeds, then comes the destruction of fire.
1: بعد جمع الزوان وحزمه سيأتي الدمار بالحريق بالنار.
0: God has appointed a day in which He will judge the world.
1: لأن الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة.
0: The entire course of human history has been set toward the day of judgment.
1: إن كل المصير لكل البشرية في كل التاريخ كان يهدف للوصول إلى هذه النقطة.
0: In the book of Revelation chapter 16 verse 14.
1: في العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس عشر من سفر الرؤيا.
0: It said that the final judgment of all of the wicked will take place at the great white throne.
1: تقول الآية أن الدينونة الأخيرة للأشرار سوف تتم أمام العرش الأبيض العظيم.
0: So what is the weed then?
1: فما هو الزوان إذن؟
0: The weed symbolizes all of the lost souls who have been deceived by Satan.
1: الزوان يرمز إلى كل النفوس الضالة التي ضللها الشيطان.
0: It's going to be a swift operation.
1: سوف تكون العملية سريعة جدا.
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: The furnace of fire and the wailing and the gnashing of teeth all describe the horrors of hell.
1: أتون النار والبكاء وصرير الأسنان كل ذلك يصف أهوال الجحيم.
0: The furnace denotes the fierceness of the torment.
1: فالأتون يشير إلى شدة العذاب.
0: The wailing symbolizes the anguish in which these people will be.
1: والبكاء يرمز إلى الكرب والألم المبرح الذي سيكون فيه هؤلاء الناس.
0: And the gnashing of teeth is a graphic way to describe the state of despair in which they will find themselves.
1: وصرير الأسنان طريقة تصويرية لوصف حالة اليأس التي سيجد هؤلاء الناس أنفسهم فيها.
0: My listening friends, please pay very close attention.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا إلي جيدا.
0: I want to talk to you who are wheat just for a moment.
1: دعني أتحدث إليكم أنتم أيها الحنطة دقيقة واحدة.
0: To those of you who know the Lord Jesus Christ, I want to tell you this.
1: أولئك الذين يعرفون الرب يسوع المسيح أود أن أقول لهم هذا.
0: If you understand the point of this story, it ought to radicalize your prayer life.
1: إذا كنتم تفهمون النقطة الأساسية في هذه القصة فإنها ينبغي أن تغير حياتكم تغييرا جذريا.
0: It should radicalize your ministry and your witnessing.
1: لابد أنها تغير خدمتكم وشهادتكم تغييرا جذريا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because that is what awaits those who have rejected the Christ of God.
1: لأن ذلك هو الذي ينتظر أولئك الذين رفضوا مسيح الله.
0: But what a different harvest awaits the wheat or those who are in Christ Jesus.
1: ولكن يا له من حصاد مختلف ذلك الذي ينتظر الحنطة أولئك الذين هم في المسيح يسوع.
0: When Jesus returns, he will gather all of the wheat from the fields of his world.
1: عندما يأتي يسوع ثانية فإنه سيجمع كل الحنطة من حقل عالمه.
0: From every tribe and every nation and every tongue.
1: من كل قبيلة وكل شعب وكل لسان.
0: He will gather them together.
1: سيجمعهم كلهم معا.
0: What a glorious gathering of the ransom that is going to be.
1: ويا له من تجمع مجيد سيكون للمفديين.
0: Let me now speak to those who are weeds in this story.
1: دعني أتحدث الآن إلى أولئك الذين هم زوان في هذه القصة.
0: Those who have never surrendered their life to Jesus Christ.
1: أولئك الذين لم يسلموا حياتهم أبدا ليسوع المسيح.
0: It is not too late for you to come to Christ today.
1: لم تضع منك الفرصة بعد أن تأتي إلى المسيح اليوم.
0: It is not too late for you to go from being a weed of Satan to becoming the wheat of Christ.
1: لم تزل الفرصة قدامك لكي تنتقل من كونك زوانا للشيطان لتصبح حنطة لله.
0: Will you come to him before it's too late?
1: فهل تأتي إليه قبل أن تفوتك الفرصة؟
0: Every grain of wheat who is hearing my voice today was once a weed.
1: كل حبة حنطة تسمعني اليوم كانت يوما ما زوانا.
0: I was a terrible weed until one day in 1964 when I surrendered my life to Christ and I became a wheat.
1: لقد كنت أنا شخصيا زوانا مرعبا حتى جاء ذلك اليوم من عام 1964 عندما سلمت حياتي للمسيح فصرت حنطة.
0: Sinners can be made saints.
1: الخطاة يمكن أن يصبحوا قديسين.
0: Lost can be found.
1: والضالون يمكن أن يوجدوا.
0: Children of the devil can become children of the king.
1: وأولاد الشيطان يمكن أن يصبحوا أولاد الملك.
0: The Bible said.
1: ويقول الكتاب المقدس.
0: Today if you hear his voice, harden not your heart.
1: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم.
0: You may never have an opportunity to do this again.
1: قد لا تسنح لك مثل هذه الفرصة مرة ثانية أبدا.
0: Because in the day of judgment it will be too late.
1: لأنه في يوم الدينونة سيكون الوقت قد تأخر كثيرا.
0: God is welcoming you today.
1: الله يرحب بك اليوم.
0: God is waiting for you today.
1: الله ينتظرك اليوم.
0: God is speaking to you today.
1: الله يخاطبك اليوم.
0: Will you come to him today?
1: فهل تأتي إليه اليوم؟
0: I pray that you will.
1: أصلي أنك تفعل هذا.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
3: اهلا بيك،
2: وسعداء جدا ان احنا نكون مع بعض النهارده في برنامج حدوته ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
3: ربنا يستر.
2: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
3: شويه.
2: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله، والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا صح 10 بتاع واحد سامري اسمه سمير الصالح. ايه قصه السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمه انت ربي السامري ذو الصلاح.
3: يلا بينا.

0: بقى تعادلي. الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل لوقا 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول
1: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
0: يقول لمين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي تعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاس إن هو أحرج، كان رايح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نازل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص، أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق برا البلد يعني، فكان طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه ليكون في حاجه كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده،
1: هو اسم لاوي ده اسم لانه اصبت من الاصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي ربنا. واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن
0: واحد شغال في المجمع
1: برضه دينيه.
0: تمام.
1: والاثنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامره، بلد اعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بايده لقيه بين الحياه والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحماره وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغايه ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركه دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمه بتبدا من الاخر للاول، الترنيمه بتبدا بكلام غريب بتقول له انت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا اعتقد ان هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد انه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا هو شبه السامري يعني، بيفكر السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا
0: في ايه؟
1: انه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو اكتر ناس محبوبين في القريب، لان اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الاتقى والاكثر ورعا وتدينا وحبا للاخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الراجل القوي قوي قوي ده مع الراجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجه والغريب عمل كل حاجه حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما إيه؟ تكون دي قصة حقيقية
0: كمان،
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بين لصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه
0: لصوص. يعني كانت مثل ولا انا اسف
1: قطعت
0: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه، بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب؟
1: لا، ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي زانيه،
1: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه فحقيقيه. الزانيه اللي ماشي يعني واقفه كده في وسط الناس مش عارفه تودي وشها فين، عندها فرصه انها تتغير، الافضل انها معترفه مكشوفه عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس مكشوف
0: يعني
1: عيوبه. ايه عشار؟ اللي كان بيلم الضرايب بتاعه الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. آه. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
0: يقطعها له.
1: طب حته التدين المزيف دي حته زياده، ده رياء وكبرياء.
0: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين.
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط،
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين. طب ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين.
0: يعني هو
1: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي، ناموسي ايه جه يجربه لما تتقال باللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى، فتعالى بقى اوريك ان انت اللي محتاج تحرج.
0: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر للإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطاع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: يعني. طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامشي لانهم ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول

0: البلد تخرب والقانون يغيب. مش هيتكسف منك يعني، لما اخذه ولا خاف منك ده هيجي لك وتقدر تقول له لا، تقدر تقول له هديك العربيه بس مش هديك الشنطه. هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع وقع بين اللصوص يعني، عارف، غدر واهانه وبلطجه، مشهد مرعب.
1: ممكن ما يكونش حد اتعرض للصوص بلطجيه بتاع طرق، خدوا منه العربيه، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حته ثانيه.
0: طبعا السرقه في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الارضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت مش واثق في حد. هو الانسان كده صعب يعني.
1: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
0: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
1: بس انا مش عايز يعني مش عايز اصدم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
0: طبعا
1: بينزف عريان. ايه اول تفسير هيجي في ذهنك؟
0: انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
1: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحاب الحراميه ضربوه
0: بالظبط.
1: يعني
0: ممكن
1: يبقى الراجل
0: ده يعني ممكن يكون كمين،
1: ليه ظلمينه؟
0: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه، بس متساب كمين، لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
1: ممكن يشدوه من خلاله.
0: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينية، الدين هو كيف حياتك تكون يعني السميري. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني. طب ما كان السميري ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسأل فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبة في مساعدة الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
1: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي، لك كنت عايز اسمع انت عايز تقولي. خلونا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري. الفصل

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقة تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمة ولا في كلمات الترنيمة. وعايز اعرف منك ايه لمسة من اللمسات الفنية بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعة الترنيمة. انا حاسة الترنيمة كنسية قوي قوي ماشية مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجة كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام روعه الفكره روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي انت رعيه طبيبي لو انا وقعت تتم تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي فدايما بحس

0: الامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف الصبح كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبه وكرر سيدي ما اروعك سيدي ما اروعك.
1: كان حد قاعد يتامل في الكلام
0: اكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما اروعك مرتين بس نصف كررها مرتين عشان هو بيبرز حلاوه السمير الصالح او اقصد حلاوه ربنا اللي بيعمل لنا.
1: زكريا عبد الله انا واخد بالي من الكلمات انه في الشطره الاخرانيه اللي كنا بنسمعها من شويه بيقول فاذا اختل اتزاني في ركوبي.
0: هو
1: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي.
0: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها. خلاص السامري واخدني انا الراجل
1: بعد ما ضربته واتهمت وسبت من الكاهن
0: انا ضفني وزيتني زي ما جت التريمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا هو طبعا نزل من على الدابه وركبني انا والسامري هو اللي راكب على الدابه. كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل وركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي. هو منيمني اول ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني.
1: ده ممكن يكون عملها معاك
0: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا.
1: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
0: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي بس انا اللي كنت مستغربه ومش عارفه. كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني تحطها على الدابة لأن أساسا هو بيحلق عليا بيبقى دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
1: يحتويني. جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك. انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد؟
0: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا. يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه. انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل. لا انا عايز انا بحبك انت. انا كده حاجه حببتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجة اديها لك ده انا الحرامية خدوا كل حاجة ده حتى الهدوم يخدوها والباقي اتقطع يعني زبالة. طب بس انا حبك يا اخي فربنا عايز يعمل معاك علاقة.
1: راجل مش قادر راجل مش نافع راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكلة كله.
0: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
1: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
0: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب. هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي السرير ينيموا الناس فيها على الطريق ده مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني. فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم.
1: يا سلام. بقول حاجة اخيرة انه انا بحس ان القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس ان انا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد ان انا بحب الناس بس واعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال اذهب انت ايضا واصنع هكذا. ففكرة انه انت عمل كده مع اي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه ايه وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني انا بتهيأ لي ان احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا او عشان الناس دول يسقفوا لنا
0: او حتى عشان يؤمنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز انا مش هدفي كده انا مش بحاول ابقى
1: بخدم الانسان للانسان
0: بالظبط.
1: انا بدي حاجه للفقير
0: اتمنى له يبقى بتاع ربنا بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى هبطل الخير.
1: لكن هو اعتقد انه خلاص يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس. انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان اللي
0: وحاجة تانية كمان أضيف عليك إنه ربنا حول من ماذا أعمل أرسل حياتي الأبدية لا روح أعمل رحمة مع أخواتي ومع أعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينية العسرة الفهم إلى الحياة العملية الطبيعية اللي ممكن بسيطة. أي واحد يعملها.
1: مستمتع جدا بيك وأعزائي المستمعين، كنا مع بهجة عدلي في حلقة جديدة من برنامج حدوتة ولحن، وكنا النهاردة بنحكي مع بعض عن قصة السمير الصالح. أشجعك إنك تروح ترجع للإنجيل المقدس وتطلع إنجيل البشير لوقا أصح 10 في الجزء الأخير من آية 25 وانت تقرأ القصة دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقة جديدة، ونتقابل مع بهجة عدلي في مرات جديدة. شكرا يا بهجة.
0: شكرا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

اللي بيقدر يحكم على الناس هو الشخصية الاعتبارية. يعني لو في قاضي ماشي في الشارع شاف اتنين واحد قتل التاني ما يقدرش يحكم عليه هو في الشارع، لازم اللي يحكم عليه هو القاضي اللي قاعد على المنصة. لما بتكون في شركة او كيان معين وتعمل خطأ بيحولوك لحاجة اسمها الشؤون القانونية، ما ينفعش مديرك هو اللي يحكم عليك، لكن الشؤون القانونية هي اللي بتحدد نوع الجزا وطبيعة الجزا اللي انت بتاخده. احنا كمان في حياتنا ما ينفعش نكون بندين بعض، اللي بيدين هو الله. العرض دوت اسمه عرض الإدانة، الشخص بيدين نفسه وبيدين الآخرين. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يدين الناس ويقع في مشكلة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات. تخيل لو انت بتدين ناس استحالة هتقدر تشيل المسؤولية بتاعتهم. في سفر العدد اصحاح 11 موسى وقع في المشكلة ديت، انه ابتدى يدين الشعب لدرجة انه الشعب ابتدى يشتكي انهم عايزين ياكلوا لحمة، كان الرب بينزل لهم حاجة اسمها المن، وابتدوا يشتهوا بعض الاكلات اللي كانوا بياكلوها في ارض مصر. فالرب قال انا خلاص هنزل السلوى اللي هو اللحم، وكانوا عايزين ياكلوا لحم. موسى ابتدى يدين الشعب ويقول لربنا كده ان كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا لألا ارى بلياتي، كانوا بيقول له يا رب خدني احسن من انا اكمل مع الشعب. ابتدى يتكلم يقول الشعب دوت صلب الرقبه، والشعب دوت يعني شعب صعب ومتعب، مع ان قبل كده كان موسى لما الرب كان بيغضب على الشعب كان بيقول له يا رب من فضلك ما تغضبش على الشعب وسامحهم واغفر لهم لحسن الناس تقول ان انت خرجتهم عشان تفنيهم في البريه. لكن لما وقع موسى في عرض الإدانة انه يدين الشعب ابتدى يقول الرب يتاخدني يتاخد الشعب، ده نقراه في سفر العدد اصحاح 11. ابتدى ربنا ياخد من الروح اللي على موسى ويدي 70 واحد تاني عشان يشيلوا معاه حمل الشعب. مش مدعوين ان احنا ندين حد، لا انفسنا ولا الاخرين. الشخص اللي بيدين نفسه بيدين الناس هو عنده عدم استقرار نفسي. الشخص دوت بيتذمر من اي ظرف صعب بيشوفه ويبتدي يرمي المشكلة على الناس، وممكن يكون بيرمي المشكلة على نفسه بطريقة صعبة وبطريقة متطرفة. الشخص دوت بيحس ان هو مش مهم وبيحس ان الناس التانية مش مهمة. الشخص دوت اوقات يتعرض لفخ ان هو يدين ربنا نفسه، وحاشا ان حد يدين ربنا نفسه. موسى قال كده للرب، لماذا أسأت إلى عبدك؟ تخيلوا موسى بيقول لربنا كده في سفر العدد أصحاح 11. العرض ده صعب جدا، من فضلكم محتاجين ندرك ان احنا مش دورنا ان احنا ندين، احنا دورنا ان احنا ننذر الناس، احنا دورنا ان احنا ننصح الناس، دورنا ان احنا نوبخ الناس، لكن الديان هو الله. ده العرض الخامس من اعراض عدم الاستقرار النفسي الستة. نكمل مع بعض الحلقة الجاية العرض السادس، خليكم معانا في برنامج كاريزما.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد جنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدأ حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد عن ربنا، ومع ذلك بيلفوا ويدوروا وعاوزين يثبتوا إن في روشتة تاني للألم والوجع، إن في عنوان تاني للطلوع من المتاهة غير المقابلة معاه. قال المسيح: تعالوا يا تعبانين، تعالوا يا اللي شلتكم تقيلة وأنا ريحكم. يعني الراحة اللي بتدور عليها مش في مكان تروح له، في حتة تاني، كفاية هروب، مش في علاقة تعملها تاني أو ترجع لها، كفاية صدمات، لكن إنك تتعرف عليه زي ما بيروح العيان لدكتور بيصدق فيه. وهو مش فارق معاه شكل العيادة، لكن اللي فارق معاه كلمة واحدة من الدكتور: تعال ليه وهو يعرف كويس قوي. يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك، وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعال ليه والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك، وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه، وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال، وكلامه في منتهى الصدق: أنا أريحكم. تعالى لو حزين للعرس. زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة، يقول لك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال: تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. في أفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا: اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال: بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمدان اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتغضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم: تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر،
يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقولك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لغبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم انك تاخد وقت حتى لو مش كتير، لكن مهم انك تعرف ازاي توصل للمحطة دي بين كل وقت والتاني. هل الشيلة القديمة الكبيرة المليانة تعب وهم وذكريات تعبانة ومرة لسه على كتافك؟ تعال تقابل مع المسيح، نور وشه يقرب منك السماء، ومن غير ما تحس راسك تترفع، قلبك التعبان يستريح. هل هم العالم ملا سما حياتك بالغيوم ونور الشمس مزارش زنزان تفكيرك من زمان؟ تعال للمسيح، ابتسامة واحدة منه في وشك تزيح الكآبة التقيلة وتطرد حتى التنهيدة. هل بقيت تعبان تروسك من كتر اللف هرشت؟ تعال للمسيح، اترمي قدامه زي الفتيلة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
7: لا شيء.
6: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
7: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
8: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
7: أبدا لم أنم جيدا.
6: لما؟
9: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
10: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليال لم ينم.
6: لما يا مي؟ ما له؟
10: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
6: هو دائما يقرأ،
10: ليس بهذه الكثرة.
7: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه فقرأت كثيرا عنه.
8: فسيكون حديثنا حارا
9: وجذابا وطريفا،
10: لكن راعوا أنه مرهق متعب
7: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
8: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
7: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
9: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
7: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
10: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
7: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
6: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
8: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
7: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
9: هذا رائع، وماذا وجدت؟
7: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
9: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
7: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
10: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
7: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
8: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
9: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
7: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
10: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.
6: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
7: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
9: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
10: كيف يا عم قاسم؟
9: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
8: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
9: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
7: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
8: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
7: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
9: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
10: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
6: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
9: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
8: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
7: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
8: وحده، لأنهما واحد.
9: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
10: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
9: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
6: وكيف ذلك يا قاسم؟
9: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
7: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
10: هل هذا ما تقصدونه؟
6: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
8: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
7: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
10: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
9: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
6: والمسيح يا قاسم الابن؟
9: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
10: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
8: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
9: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
8: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
6: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
8: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
9: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
10: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
8: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان، هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان جسمي يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، فلو انا بذاكر فانا بتكلم عن الأوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه. لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة، النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايدي او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني اسالك واسالك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف، بيبقى بيلمع، ولا اكوام التراب على الورق وعلى كل حاجه انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شويه بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي اكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقه بالنجاح. عايز اقولك وعايز اقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو حيديلك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد، هو حيديلك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تانية تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، تخليها أسرع بكتير وخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز إني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج إني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطره ورغم ان هي عارفه كل الاجابات، بس كانت المشكله سرعتها في الكتابه، هم كانوا بطء قوي هم بيكتبوا. ففي مهارات صغيره لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيره قوي مهمه. تاني مهاره تاني من الحاجات اللي انا محتاجه اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجه واحده انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجة تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسة وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تأمل او حاجة للكنيسة او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معها الكتابة او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني اكتر ان الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده اروح اسمعها لحد فابتدي كمان استخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى افضل وافضل انك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا أكتر وهيجيب نتيجة أحسن. آخر حاجة في الجزء ده، إن حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر ان كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك اكتر. وربنا معاكم.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

رايح تقضي مشاويرك في امان الله، تلاقي كل المحلات حواليك بقى لونها احمر، والدباديب منتشره في كل مكان، واغاني عن الحب وسنين، وإش عربي وإش انجليزي، وورود منتشره حواليك وكلها بلون وحيد، اللون الاحمر. لو صادفك الموقف ده، ده معناه انك في يوم 14 فبراير، يوم الفالنتاين او عيد الحب. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مصحي. لو حاولنا نقول كلمة واحدة بتعبر عن الكتاب المقدس كله ومفهومه ورسالة الله لينا، ممكن تكون ايه؟ الفدا، الخلاص، اعلان مجد الله، الحياة الابدية، ممكن. لكن في رأيي الشخصي، الكلمة اللي تلخص الكتاب المقدس كله هي الحب. الله خلق الانسان علشان بيحبه، وقال لذتي مع بني ادم. وحتى بعد السقوط الله اعلن حبه للانسان بالفداء، لانه لو مش بيحبه مش هيهمه خلاصه، ولانه بيحبه اداله الحياه الابديه اللي هي نتيجه حتميه للخلاص. وتجلى الحب الالهي بموت الرب يسوع على الصليب علشان الانسان، علشان يفديه. هل معنى كده بقى ان النوع الوحيد في الحب في الحياه هو بس حب الله لينا، وما ينفعش ان احنا نحب حد تاني، ولا يكون في علاقات ما بين البشر مليانه حب؟ بالعكس، لا طبعا. لكن اصدق نوع من انواع الحب هو الحب الالهي. الوحي سجل في الكتاب المقدس من خلال انبياء الله قصص عن الحب والحبيبة اللي ممكن ندي لكل واحدة منهم عنوان يعبر عنها. فمثلا لو قلنا عايزين قصة في الكتاب تعبر عن الحب من أول نظرة، في رأيي قصة يعقوب ورحيل نقدر نديها بمنتهى الراحة كده الحب من أول نظرة. يعقوب شاف رحيل وحبها وطلب يتجوزها من أبوها، وأبوها وافق على طول، لكن قال له شرط إنه لازم يشتغل 7 سنين علشان يجوزها له. أول ما قريت القصة دي وأخدت بالي إن يعقوب هان عليه 7 سنين من عمره عشان يتجوز اللي بيحبها، حسيت إن دي أحلى من كل قصص الحب اللي ممكن أكون قريتها في حياتي. دي قصة ولا قصة روميو وجولييت؟ لكن بعد 7 سنين يعقوب ما اتجوزش رحيل، لأن أبوها خدعه وقال له عايز تتجوزها اشتغل 7 سنين كمان. وبدون ذرة تفكير يعقوب وافق. ياه يعقوب، 14 سنة من عمرك عشان تتجوز اللي بتحبها؟ يا بختك يا رحيل. في نوع تاني من الحب بقى بيسموه الحب الأعمى، زي قصة شمشون ودليلة. دليلة ما كانتش بتحب شمشون ولا عمرها حبته، بس شمشون حبها من أول ما شافها، وزي ما نقرأ في قضاء 14، لدرجة أنه نسي أنها من الفلسطينيين اللي ما ينفعش شعب الله يتجوز منه. والحب الأعمى ده مشى وراها في كل اللي بتقوله، لدرجة أنها اتفقت مع أعدائه عليه وأغويته، لغاية ما قال لها أن سر قوته في شعره لأنه نذير للرب، وبسببها فقد كل قوته، زي ما نقرأ في قضاء 16 وعدد 19. وأعداؤه استعبدوه وفقعوا عينه، وفي الآخر مات. صحيح، مراية الحب عمياء. وفي بقى الحب المنقذ، زي ما نقرأ في سفر استير. استير واحدة من شعب إسرائيل اللي اتسابى من أورشليم على يد نبوخذ نصر ملك بابل. استير نتيجة حب الملك أحشويرش ليها أنقذت شعبها ونجته من الهلاك. في نوع كمان من الحب، الحب اللي بلا مقابل. ومن أروع القصص اللي بتعبر عن الحب بلا مقابل قصة هوشع وجومر. هوشع نبي لله، وجومر امرأة زانية. في الأول هوشع كان بينفذ أمر الرب ليه اللي أمره أنه يتجوزها بالرغم من معرفته بتاريخها، لكن الكتاب بيحكي وبيشبه علاقة الله بالبشر زي علاقة جومر وهوشع. جومر تزني وتبعد عنه، وهوشع يسامحها ويرحمها زي ما الله كان بيسامح شعبه لما كان بيبعد عنه ويعبد آلهة غريبة، بمجرد ما بيتوب ويرجع له. نوع مختلف من الحب بلا مقابل، مش مستني منك تكون كويس عشان تتحب، لكنك محبوب بالرغم من عيوبك. وقصص تانية كتير في الكتاب بتحكي أنواع مختلفة من الحب، زي رفقة وسحاق ورعوس وبوعز وإبراهيم وسارة. تفتكر بقى لو الله عنده مشكلة مع الحب، كان ذكر في الكتاب المقدس كل الأنواع دي من الحب بكل محاسنها ومساوئها؟ طيب تفتكر الله اللي حبك بالحب المطلق اللي بلا مقابل ده يكره ان راجل يحب ست وان هما يعيشوا مع بعض في سلام وحب؟ متهيألي لا. السؤال بقى ليه الناس بتتكلم عن الحب بالخوف ده، وان ما بقاش في حب حقيقي، وان الحب كذبة كبيرة؟ وليه بعض الكنائس في بعض الاوقات كانت رافضة الاختلاط بين الشباب والشابات؟ عارفين ليه؟ لان الصورة الرائعة اللي الله وضعها عن الحب اتشوهت، وما بقتش علاقة مبنية على التضحية، وإن المحب يعطي لمحبوبته بلا مقابل، وهي كمان تشارك حزنه قبل فرحه، لكنها بقت علاقة أخذ مش عطاء، علاقة شهوة مش حب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله، مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

0: ساعد يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة حسنة جدا، يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر، يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الراعي وقطيعه. الحق الحق أقول لكم، إن من يدخل إلى حظيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف. جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا، ولكن الخراف لم تصغي إليهم. أنا الباب، من دخل بي يخلص، فيدخل ويخرج ويجد المرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدا خرافه. وليس الأجير كالراعي، لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة، لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها. لا أحد ينتزع حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟ السيد المسيح يرسل 72 من أتباعه، وبعد ذلك عين الرب أيضا 72 آخرين وأرسلهم 2-2 ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فتضرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده. فاذهبوا، ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب، لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: سلام لهذا البيت. فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم، وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله.
وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صور وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صور وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفرنحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحياة والعقارب وقدرة العدو كلها ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. فقال له جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين
فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر، إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق دخل إحدى القرى فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

ترنيمة جديدة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. المزمور 96 الآية الأولى. المزامير مليئة بالتحفيز على تسبيح الله بالترنيم. ما جاء هنا يحتوي على تحد خاص، فالرب يطلب منا ترنيمة جديدة. هو لا يريد أبدا أن يصبح تسبيحنا له قديما أو متكررا، أو أن يتحول إلى طقس وروتين. لكن كيف يمكننا أن نكون مستعدين دائما بترنيمة جديدة؟ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس الآيتين 18 و19 يوضح لنا بولس الطريق: امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. إن التسبيح من النوع الذي يطلبه الرب والذي يصفه بولس لا يمكن أن يأتي إلا من قلب مملوء بشكل خارق للطبيعة بالروح القدس. فالملء بالروح القدس هو شرط أساسي لا غنى عنه، ومن ملء الروح تخرج ثلاثة أنواع من التسبيح: المزامير والتسابيح والأغاني الروحية. المزامير هي تلك المسجلة لنا بالفعل في كلمات الكتاب المقدس الملهمة. أما الترانيم فتنتمي إلى ترانيم الكنيسة المألوفة التي تعبر عن إيماننا المشترك. لكن الأغاني الروحية هي التي لم يتم تأليفها أو كتابتها مسبقا. إنها تمنح بشكل عفوي وتلقائي من الروح القدس. إنها حقا أغاني جديدة. في كل مرة ندخل فيها إلى حضرة الله في العبادة ونتقابل مع نعمته أو مجده بعمق لم نره من قبل، عندئذ يمنحنا الروح القدس ترنيمة جديدة مناسبة للإعلان الجديد، قد تكون بلغتنا الخاصة أو بألسنة معطاة لنا من الروح. وفي كلتا الحالتين فهو استجابة عفوية لإعلان جديد من الله. وهكذا تظل عبادتنا دائما جديدة مثل أعلان الله لنا عن نفسه. أيها الروح القدس، امنحني ترانيم جديدة أعبد بها الرب مثل نعمته المتجددة لي.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. أمين.

لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are delighted you joined us today.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is a joy and a delight for us to know that you are tuning in to listen to this program.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We have begun to talk about a series of messages entitled The Point of the Story.
1: بدأنا نتحدث عن سلسلة من الرسائل بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
0: And we began from Matthew chapter 13.
1: وبدأنا من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
0: And we talked about the parable of the wheat and the tear.
1: وتحدثنا عن مثل الحنطة والزوان.
0: In the last broadcast, we told you that we're going to discuss what it is the wheat, which is a good seed, what it means in the parable.
1: في إذاعتنا الماضية أخبرناك بأننا سوف نناقش معنى الحنطة أو البذار الجيدة في مثل الحنطة والزوان.
0: So let us first review.
1: دعنا أولا على أي حال نراجع ما قلناه.
0: Whenever Jesus told a parable or a story, each story has a specific point that Jesus wanted to make.
1: كلما كان يسوع يتحدث عن مثل أو قصة فإن كل قصة كان لها نقطة أساسية محددة يريد يسوع أن يبرزها.
0: And that is why we are calling this series the point of the story.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله نسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية للقصة.
0: Last time I also divided the story into five sections.
1: في المرة الماضية قسمنا القصة إلى خمسة أقسام.
0: First,
1: أولاً,
0: the field which we learnt meant the world.
1: الحقل وهو كما تعلمنا يعني العالم.
0: Second,
1: ثانياً,
0: the two sowers, Jesus is the owner of the field and Satan is the enemy.
1: الزارعان وهما يسوع مالك الحقل والشيطان الذي هو العدو.
0: Now we have the final three sections.
1: وأمامنا الآن الأقسام الثلاثة الأخيرة.
0: Number three,
1: ثالثاً,
0: the two crops.
1: المحصولان.
0: Number four.
1: رابعاً,
0: the two questions.
1: السؤالان.
0: And number five.
1: خامساً,
0: the two harvests.
1: المحصولان.
0: Last time we started discussing the two crops.
1: بدأنا في الحلقة السابقة في دراسة المحصولين.
0: The Son of God sows wheat in the fields.
1: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
0: And his enemy comes in and sows look-alike wheat, but it is weed.
1: ويأتي عدوه ويزرع الزوان الذي هو شديد الشبه بالحنطة ولكنه مجرد أعشاب ضارة.
0: This weed has no value.
1: هذا الزوان لا قيمة له.
0: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
1: ولكن الشيطان لا يزرع بذاره المزيفة بدافع الحقد والخبث والمكر فقط.
0: But he also sows his false seed as a form of revenge.
1: بل إنه يزرع بذاره المزيفة كنوع من الانتقام أيضا.
0: Which brings us back to the wheat or the good seed.
1: الأمر الذي يعود بنا ثانية إلى الحنطة أو إلى البذار الجيدة.
0: In the parable of the sower in Matthew 13, the seed was the word of God.
1: وفي مثل الزارع الذي جاء ذكره من العدد الأول إلى العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى نرى أن البذرة هي كلمة الله.
0: Here in this parable,
1: وهنا في هذا المثل,
0: the wheat or the good seed is the product of that precious word.
1: نرى أن الحنطة أو البذرة الجيدة هي نتاج الكلمة الثمينة.
0: When the word of God is received and understood and obeyed,
1: عندما تقبل كلمة الله وتفهم وتطاع,
0: the word of God produces the children of the kingdom who are good wheat.
1: فإن كلمة الله تنتج أبناء الملكوت الذين هم الحنطة الجيدة.
0: My listening friends, I want you to listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أود أنكم تصغون إلي جيدا.
0: This is very important as we apply this story in our lives.
1: فهو أمر مهم جدا عندما نطبق هذه القصة على حياتك وعلى حياتي.
0: The Lord has a purpose.
1: الرب له قصد.
0: And it is the Lord's purpose to sow His redeemed ones into this world of sin, sorrow, and suffering.
1: وهو قصد الرب أن يزرع مفديه في عالم الخطية هذا، عالم الحزن والألم والمعاناة.
0: Someone may ask, why does God allow this?
1: وقد يتساءل أحدهم قائلا، لماذا يسمح الله بهذا؟
0: Why would he not make these things look different so we can tell the difference at a glance?
1: لماذا لا يجعل هذه الأشياء تبدو مختلفة حتى نستطيع أن نميز الاختلاف من أول وهلة؟
0: I want to tell you why.
1: أود أنني أشرح لكم السبب.
0: It is so that we may bear fruit.
1: حتى تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نحمل الثمر.
0: It is that we may bear witness in the midst of the weed.
1: حتى نستطيع أن نحمل الشهادة في وسط الزوان.
0: So that we may be a light in its darkness.
1: حتى نستطيع أن نكون نوراً في هذا الظلام.
0: And if you are unhappy and complaining about where you are planted, I want you to remember this.
1: أما إذا لم تكن سعيداً وإذا كنت تشكو لأنك زرعت في المكان الذي أنت فيه، فإني أرجو أنك تتذكر هذا.
0: You did not plant yourself where you are.
1: أنت لم تزرع نفسك في المكان الذي أنت فيه.
0: Unless where you are is the result of sin.
1: ما لم يكن وجودك هناك هو نتيجة للخطية.
0: God planted you there.
1: الله زرعك هناك.
0: The sower has planted you there for a purpose.
1: لقد زرعك الزارع هناك لقصد معين.
0: The sower has planted you there for a reason.
1: لقد زرعك الزارع هناك لسبب معين.
0: My advice to you is to find out why you are planted where you are planted.
1: ونصيحتي لك هي أن تحاول أن تكتشف لماذا أنت زرعت في هذا المكان الذي أنت فيه.
0: Whatever corner of the field you find yourself sown, Jesus has planted you there.
1: مهما كان ركن الحقل الذي تجد نفسك مزروعا فيه، فإن يسوع هو الذي زرعك هناك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: In order that you may bear much fruit.
1: لكي تحمل ثمرا كثيرا.
0: And that brings me to the fourth section, which is the two questions.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الرابع وهو السؤالان.
0: The servants of the landlord asked him two general questions.
1: سأل العبيد صاحب الحقل سؤالين عامين.
0: Question number one.
1: السؤال الأول.
0: Sir, did you not sow good seed in the field? Where did the weed come from?
1: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا؟ فمن أين جاء الزوان؟
0: Question number two.
1: السؤال الثاني.
0: Do you want us to go down to the field and pull out the weed?
1: أتريد أن نذهب إلى الحقل وأن نجمع الزوان؟
0: In asking these two questions, the servants are raising the age-old questions that people are forever asking.
1: وأثار العبيد في هذين السؤالين نفس التساؤل القديم الذي يسأله الناس دائما.
0: Why was the serpent allowed to enter into the Garden of Eden?
1: لماذا سمح للحية أن تدخل جنة عدن؟
0: Why was Judas permitted to be counted among the 12?
1: ولماذا سمح ليهوذا أن يحسب واحدا من الاثنى عشر؟
0: Why was the early church about to be wrecked by false brethren?
1: ولماذا كانت الكنيسة الأولى على وشك أن تتحطم بسبب الإخوة الكذبة؟
0: Why does God allow sin and sorrow to exist in the world today?
1: ولماذا يسمح الله للخطية وللحزن أن يوجدا اليوم في عالمنا؟
0: I can give you all the standard answers, but I will make it simple.
1: ويمكنني أن أقدم لك كل الإجابات المعتادة والمألوفة، ولكني سأحاول أن أبسط لك الأمر.
0: If you are a weed, you are going to continue to ask these questions.
1: لو كنت زوانا فإنك ستستمر تسأل هذه الأسئلة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because if you are a wheat and not a weed, you would have understood the power of God that is available to you to triumph over the weed of Satan in this world.
1: لأنك إذا كنت حنطة ولست زوانا فإنك تكون قد فهمت قوة الله والنصرة المتاحة لك لكي تقهر كل زوان الشيطان في العالم.
0: The servants were anxious to get down to business and clean up and pull out these evil weeds.
1: كان العبيد قلقين ومتحمسين للعمل لتنظيف الحقل ولمسحه ولاقتلاع تلك الأعشاب المؤذية والضارة.
0: That is natural.
1: وذلك أمر طبيعي.
0: That's what I want to do.
1: ذلك ما كنت أود أنا أن أفعله أيضا.
0: I want to pull evil weeds out of the world.
1: إني أريد أن أقتلع الأعشاب الشريرة من عالمنا.
0: But the wise landlord says no.
1: ولكن صاحب الأرض الحكيم يقول لا.
0: Here is what Jesus said.
1: وهذا ما قاله يسوع.
0: Let them both grow.
1: قال دعوهما ينميان معا.
0: Let both good and evil exist together.
1: دع الخير والشر يتواجدان معا.
0: Let my children live in the midst of Satan's children.
1: دع أبنائي يعيشون في وسط أبناء الشيطان.
0: Let my people shine in the midst of darkness.
1: دع شعبي يسطع ويلمع في وسط الظلام.
0: Let my own stand tall among the weeds.
1: دع خصتي تعلو وسط الزوان.
0: Let my children be a rebuke and a testimony to Satan's act of wickedness in order to gather evidence for the day of judgment.
1: دع أولادي يكونون توبيخا وشهادة على شر الشيطان وخبثه ومكره لكي يجمعوا الأدلة ليوم القضاء ودينونة.
0: And when the time of separation comes,
1: وعندما يأتي وقت الفصل بين الحنطة والزوان,
0: my angels and not men will do the separation.
1: فإن ملائكتي وليس الإنسان هي التي تقوم بالفصل.
0: Jesus's angels will do the judging.
1: ملائكة يسوع هي التي تقوم بمهمة القضاء والإدانة.
0: Do you know why?
1: أتعرف لماذا؟
0: Because our judgment, even at best, is flawed.
1: لأن قضاءنا حتى في أفضل الحالات سيكون معيبا وناقصا.
0: And this brings me to the fifth and the last part of this story.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الخامس والأخير من هذه القصة.
0: The two harvests.
1: الحصادان.
0: In Matthew 13:41.
1: في الأصحاح الثالث عشر والعدد الحادي والأربعين من إنجيل متى.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: The Son of Man will send out his angels and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil.
1: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم.
0: These angels will be able to distinguish between wheat and weed.
1: هؤلاء الملائكة هم الذين سوف يستطيعون أن يميزوا بين الحنطة والزوان.
0: They will not make a mistake.
1: لن يرتكبوا غلطة واحدة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أرجو أن تنصتوا إلي أيها الأصدقاء المستمعون جيدا.
0: No one is going to end up in hell by mistake.
1: لن يصل أي شخص إلى الجحيم من قبيل الخطأ.
0: And no one in hell is going to say, I got a bad deal.
1: لن يستطيع أحد في الجحيم أن يقول إنني ظلمت بوجودي هنا.
0: Or this is not fair.
1: أو أن هذه ليست عدالة.
0: No.
1: لا.
0: They will know that they are there because they got themselves there.
1: إنهم سيعلمون أنهم هناك لأنهم جاءوا بأنفسهم إلى هناك.
0: The angels are going to distinguish between the wheat and the weeds.
1: ستستطيع الملائكة أن تميز بين الحنطة والزوان.
0: First,
1: أولاً,
0: they will gather the weeds and bind them up in bundles and burn them.
1: سيجمعون الزوان ويحزمونه حزماً ليحرق.
0: And then gather up the wheat and put them in the barn.
1: ثم يجمعون الحنطة ويضعونها في المخزن.
0: But I want you to watch and see how the angels quickly gather up the weeds and bundle them together.
1: أود أنكم تلاحظون وتتأملون كيف أن الملائكة تجمع الزوان بسرعة وتحرقه معا.
0: Because religion is not just believing in God.
1: لأن الدين ليس مجرد الإيمان بالله.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: After the gathering and the bundling of the weeds, then comes the destruction of fire.
1: بعد جمع الزوان وحزمه سيأتي الدمار بالحريق بالنار.
0: God has appointed a day in which He will judge the world.
1: لأن الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة.
0: The entire course of human history has been set toward the day of judgment.
1: إن كل المصير لكل البشرية في كل التاريخ كان يهدف للوصول إلى هذه النقطة.
0: In the book of Revelation chapter 16 verse 14.
1: في العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس عشر من سفر الرؤيا.
0: It said that the final judgment of all of the wicked will take place at the great white throne.
1: تقول الآية أن الدينونة الأخيرة للأشرار سوف تتم أمام العرش الأبيض العظيم.
0: So what is the weed then?
1: فما هو الزوان إذن؟
0: The weed symbolizes all of the lost souls who have been deceived by Satan.
1: الزوان يرمز إلى كل النفوس الضالة التي ضللها الشيطان.
0: It's going to be a swift operation.
1: سوف تكون العملية سريعة جدا.
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: The furnace of fire and the wailing and the gnashing of teeth all describe the horrors of hell.
1: أتون النار والبكاء وصرير الأسنان كل ذلك يصف أهوال الجحيم.
0: The furnace denotes the fierceness of the torment.
1: فالأتون يشير إلى شدة العذاب.
0: The wailing symbolizes the anguish in which these people will be.
1: والبكاء يرمز إلى الكرب والألم المبرح الذي سيكون فيه هؤلاء الناس.
0: And the gnashing of teeth is a graphic way to describe the state of despair in which they will find themselves.
1: وصرير الأسنان طريقة تصويرية لوصف حالة اليأس التي سيجد هؤلاء الناس أنفسهم فيها.
0: My listening friends, please pay very close attention.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا إلي جيدا.
0: I want to talk to you who are wheat just for a moment.
1: دعني أتحدث إليكم أنتم أيها الحنطة دقيقة واحدة.
0: To those of you who know the Lord Jesus Christ, I want to tell you this.
1: أولئك الذين يعرفون الرب يسوع المسيح أود أن أقول لهم هذا.
0: If you understand the point of this story, it ought to radicalize your prayer life.
1: إذا كنتم تفهمون النقطة الأساسية في هذه القصة فإنها ينبغي أن تغير حياتكم تغييرا جذريا.
0: It should radicalize your ministry and your witnessing.
1: لابد أنها تغير خدمتكم وشهادتكم تغييرا جذريا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because that is what awaits those who have rejected the Christ of God.
1: لأن ذلك هو الذي ينتظر أولئك الذين رفضوا مسيح الله.
0: But what a different harvest awaits the wheat or those who are in Christ Jesus.
1: ولكن يا له من حصاد مختلف ذلك الذي ينتظر الحنطة أولئك الذين هم في المسيح يسوع.
0: When Jesus returns, he will gather all of the wheat from the fields of his world.
1: عندما يأتي يسوع ثانية فإنه سيجمع كل الحنطة من حقل عالمه.
0: From every tribe and every nation and every tongue.
1: من كل قبيلة وكل شعب وكل لسان.
0: He will gather them together.
1: سيجمعهم كلهم معا.
0: What a glorious gathering of the ransom that is going to be.
1: ويا له من تجمع مجيد سيكون للمفديين.
0: Let me now speak to those who are weeds in this story.
1: دعني أتحدث الآن إلى أولئك الذين هم زوان في هذه القصة.
0: Those who have never surrendered their life to Jesus Christ.
1: أولئك الذين لم يسلموا حياتهم أبدا ليسوع المسيح.
0: It is not too late for you to come to Christ today.
1: لم تضع منك الفرصة بعد أن تأتي إلى المسيح اليوم.
0: It is not too late for you to go from being a weed of Satan to becoming the wheat of Christ.
1: لم تزل الفرصة قدامك لكي تنتقل من كونك زوانا للشيطان لتصبح حنطة لله.
0: Will you come to him before it's too late?
1: فهل تأتي إليه قبل أن تفوتك الفرصة؟
0: Every grain of wheat who is hearing my voice today was once a weed.
1: كل حبة حنطة تسمعني اليوم كانت يوما ما زوانا.
0: I was a terrible weed until one day in 1964 when I surrendered my life to Christ and I became a wheat.
1: لقد كنت أنا شخصيا زوانا مرعبا حتى جاء ذلك اليوم من عام 1964 عندما سلمت حياتي للمسيح فصرت حنطة.
0: Sinners can be made saints.
1: الخطاة يمكن أن يصبحوا قديسين.
0: Lost can be found.
1: والضالون يمكن أن يوجدوا.
0: Children of the devil can become children of the king.
1: وأولاد الشيطان يمكن أن يصبحوا أولاد الملك.
0: The Bible said.
1: ويقول الكتاب المقدس.
0: Today if you hear his voice, harden not your heart.
1: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم.
0: You may never have an opportunity to do this again.
1: قد لا تسنح لك مثل هذه الفرصة مرة ثانية أبدا.
0: Because in the day of judgment it will be too late.
1: لأنه في يوم الدينونة سيكون الوقت قد تأخر كثيرا.
0: God is welcoming you today.
1: الله يرحب بك اليوم.
0: God is waiting for you today.
1: الله ينتظرك اليوم.
0: God is speaking to you today.
1: الله يخاطبك اليوم.
0: Will you come to him today?
1: فهل تأتي إليه اليوم؟
0: I pray that you will.
1: أصلي أنك تفعل هذا.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
3: أهلا بيك،
2: وسعداء جدا إن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
3: ربنا يستر.
2: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
3: شويه.
2: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله، والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا ناصف صبحي. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا اصحاح 10 بتاع واحد سامري اسمه سمير الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاح.
3: يلا بينا.

0: ماجد عدلي، الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها إيه؟
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول مين؟
1: ماذا أعمل أرسل الحياة الأبدية؟
0: يقول مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرسل الحياة الأبدية؟ فقال له ايه اللي مكتوب في الناموس، تقرا يعني ازاي بتقرا الناموس انت بتاع ناموس؟ فقال له احب الرب الهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي هتعمله عشان تورث الحياه الابديه.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاسس ان هو احرج، كان رايح يحرج المسيح هو احرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان احب قريبي؟ فقال له كان ان في انسان نازل من اورشليم لأريحة وقع بين لصوص. اورشليم على تبه عاليه وأريحة تحت في الوادي الجاف، كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق بره البلد يعني، فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه لا يكون في حاجه كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده،
1: هو اسم لاوي ده اسم لانه اصبت من الاصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن واحد شغال في المجمع برضو دينيه.
0: تمام.
1: والاتنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامره، بلد اعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بايده لقيه بين الحياه والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحماره وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغايه ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركه دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمه بتبدا من الاخر للاول، الترنيمه بتبدا بكلام غريب بتقول له انت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا اعتقد ان هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد انه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا هو شبه السامري يعني، بيفكر السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا
0: في ايه؟
1: انه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي المفروض يعمله القريب، اللي هو اكتر ناس محبوبين في القريب، لان اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الاتقى والاكثر ورعا وتدينا وحبا للاخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الراجل القوي قوي قوي ده مع الراجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجه والغريب عمل كل حاجه حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما تكون دي قصة حقيقية
0: كمان
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بين لصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه بلصوص.
0: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
1: الكتاب
0: مثل مقدس ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه، بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام يعني؟
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس قريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
1: لا ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي
1: مش
0: زانيه،
1: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه فحقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير الأفضل لأنها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس مكشوف
0: يعني
1: عيوب. ايه عشار اللي كان بيلم الضرائب بتاعة الأعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للآخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لقاهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين, ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له. حته التدين المزيف دي حته زياده, ده رياء وكبرياء.
0: انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين,
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط,
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انه بيرموا على الدين, بيجري على الدين. طب ما بيغيرش نفسه, لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه, هو بيغير نفسه على الدين. يعني هو الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي, ناموسي ايه جه يجربه لما تتقلب اللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى. فتعالى بقى اوريك انت اللي محتاج تحرج.
0: اعزائي المستمعين, انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين به وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجة، رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر الإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ما افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: انت طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامش، انهم ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمه عصريه برضو، انا مصر يعني انا بزن عليك في الحته دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد، اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجه. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيتكسف منك، يعني لا مؤاخذه ولا يخاف منك، ده هيجيلك وتقدر تقول له لا، تقدر تقول له هديك العربيه بس مش هديك الشنطه. هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع. وقع بين لصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية، قطع طرق، خدوا منه العربية، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت، مش واثق في حد. هو الإنسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما مهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اصدم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحاب الحراميه ضربوه
1: بالظبط بالظبط.
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظلمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون يعني السمير. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني، طب ما كان السمير ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي اللي كنت عايز اسمع انت عايز تقولي. خلينا نسمع بعد العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري. الفصل

0: من اللمسات الفنيه بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعه الترنيمه. انا حاسه ترنيمه كنسيه قوي قوي ماشيه مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجه كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتير قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعة الكلام، روعة الفكرة، روعة التعبير عن الفكرة وروعة اللحن، خدموا بعض كلهم. ما هيش ترنيمة شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمة محترمة، تحس انك بتقول حاجة تقيلة، خصوصا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فدية بل انت نصيبي، انت رعية طبيبي، لو انا وقعت تستعدني وتسندني على الدابة بتاعتك لغاية ما توصلني بالسلامة. فيها فكرة محترمة، ما هيش مشاعر وحب وكده في ربنا، لكنها دور ربنا ناحيتي، فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوة دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطاله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس نصف كرارها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا واخد بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي،
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها فخلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما اتضربت واتهنت وثبت من الكاهن
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت التريمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا، هو طبعا نزل من على الدابه وركبنا انا والسامري هو اللي ركب على الدابه. كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا، ده هو السامري نزل ومركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي. فهو منيمني او ما جميل كده ولا كده، ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع. يروح يحلق عليا، بيحبني.
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا.
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي، بس انا اللي كنت مستغربه ومش عارفه، كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي، لكن هو جه وبيسندني يداري على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني ترى حطها على الدابة، لأن أساسا هو بيحلق عليا بيبقى دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة، كيما أسعد معك. انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد؟
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه، لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا. يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه. انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل. لا، انا بحبك انت. انا كده حاجه حبيبتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجه اديها لك، ده انا الحراميه خدوا كل حاجه، ده حتى الهدوم ياخدوها والباقي اتقطع يعني زباله. طب بس انا حبك يا اخي، فربنا عايز يعمل معاك علاقه.
0: راجل مش قادر، راجل مش نافع، راجل لا يملك شيء، ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله، فهو يعالج مشكلته.
1: بعدين الراجل ده من البلد، يعني ممكن يكون من بلد تانية، يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي، وجاي في الحتة دي متغرب قوي، يعني بيعمل تجارة ولا حاجة، بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده، لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة، يعني أقرب، هو مش فندق مش أوتيل أوضة. لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي سرير مصطفى ينيموا الناس فيها على الطريق ده عشان الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم. فحاجة على السكة يعني. فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده، عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم.
0: يا سلام. بقول حاجة اخيرة، انه انا بحس ان القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس ان انا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد ان انا بحب الناس بس

0: أعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا للذي وقع بين النصوص، فقال الذي صنع معه الرحمة فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان يامنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى
0: بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه لا روح اعمل رحمه مع اخواتي ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك واعزائي المستمعين، كنا مع بهجت عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن. كنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجت عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجت.
1: شكرا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

اللي بيقدر يحكم على الناس هو الشخصية الاعتبارية. يعني لو في قاضي ماشي في الشارع شاف اتنين واحد قتل التاني ما يقدرش يحكم عليه هو في الشارع، لازم اللي يحكم عليه هو القاضي اللي قاعد على المنصة. لما بتكون في شركة او كيان معين وتعمل خطأ بيحولوك لحاجة اسمها الشؤون القانونية، ما ينفعش مديرك هو اللي يحكم عليك، لكن الشؤون القانونية هي اللي بتحدد نوع الجزاء وطبيعة الجزاء اللي انت بتاخده. احنا كمان في حياتنا ما ينفعش نكون بندين بعض، اللي بيدين هو الله. العرض دوت اسمه عرض الإدانة، الشخص بيدين نفسه وبيدين الآخرين. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يدين الناس ويقع في مشكلة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات. تخيل لو انت بتدين ناس استحالة هتقدر تشيل المسؤولية بتاعتهم. في سفر العدد اصحاح 11 موسى وقع في المشكلة ديت، انه ابتدى يدين الشعب لدرجة انه الشعب ابتدى يشتكي انهم عايزين ياكلوا لحمة، كان الرب بينزل لهم حاجة اسمها المن، وابتدوا يشتهوا بعض الاكلات اللي كانوا بياكلوها في ارض مصر. فالرب قال انا خلاص هنزل السلوى اللي هو اللحم، وكانوا عايزين ياكلوا لحم. موسى ابتدى يدين الشعب ويقول لربنا كده ان كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا لألا ارى بليتي، كانوا بيقولوا يا رب خدني احسن من انا اكمل مع الشعب. ابتدى يتكلم يقول الشعب دوت صلب الرقبه، والشعب دوت يعني شعب صعب ومتعب، مع ان قبل كده كان موسى لما الرب كان بيغضب على الشعب كان بيقول له يا رب من فضلك ما تغضبش على الشعب وسامحهم واغفر لهم لحسن الناس تقول ان انت خرجتهم عشان تفنيهم في البرية. لكن لما وقع موسى في عرض الإدانة انه يدين الشعب ابتدى يقول الرب يتاخدني يتاخد الشعب، ده نقراه في سفر العدد اصحاح 11. ابتدى ربنا ياخد من الروح اللي على موسى ويدي 70 واحد تاني عشان يشيلوا معاه حمل الشعب. مش مدعوين ان احنا ندين حد، لا انفسنا ولا الاخرين. الشخص اللي بيدين نفسه بيدين الناس هو عنده عدم استقرار نفسي. الشخص دوت بيتذمر من اي ظرف صعب بيشوفه ويبتدي يرمي المشكله على الناس، وممكن يكون بيرمي المشكله على نفسه بطريقه صعبه وبطريقه متطرفه. الشخص دوت بيحس ان هو مش مهم وبيحس ان الناس التانيه مش مهمه. الشخص دوت اوقات يتعرض لفخ ان هو يدين ربنا نفسه، وحاشا ان حد يدين ربنا نفسه. موسى قال كده للرب، لماذا اسأت الى عبدك؟ تخيلوا موسى بيقول لربنا كده في سفر العدد اصحاح 11. العرض ده صعب جدا، من فضلكم محتاجين ندرك ان احنا مش دورنا ان احنا ندين، احنا دورنا ان احنا ننذر الناس، احنا دورنا ان احنا ننصح الناس، دورنا ان احنا نوبخ الناس، لكن الديان هو الله. ده العرض الخامس من اعراض عدم الاستقرار النفسي الستة. كمل مع بعض الحلقة الجاية العرض السادس. خليكم معانا في برنامج كاريزما.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد لجنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدا حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد عن ربنا، ومع ذلك بيلفوا ويدوروا وعاوزين يثبتوا إن في روشتة تاني للألم والوجع، إن في عنوان تاني للطلوع من المتاهة غير المقابلة معاه. قال المسيح: تعالوا يا تعبانين، تعالوا يا اللي شلتكم تقيلة وأنا ريحكم. يعني الراحة اللي بتدور عليها مش في مكان تروح له، في حتة تاني، كفاية هروب، مش في علاقة تعملها تاني أو ترجع لها، كفاية صدمات، لكن إنك تتعرف عليه زي ما بيروح العيان لدكتور بيصدق فيه. وهو مش فارق معاه شكل العيادة، لكن اللي فارق معاه كلمة واحدة من الدكتور: تعال ليه وهو يعرف كويس قوي. يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك، وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعال ليه والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه، وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال، وكلامه في منتهى الصدق: أنا أريحكم. تعالى لو حزين للعرس. زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة، يقول لك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال: تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. في أفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا: اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال: بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمدان اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتقضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم: تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر،
يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقولك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة، تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لغبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم انك تاخد وقت حتى لو مش كتير، لكن مهم انك تعرف ازاي توصل للمحطة دي بين كل وقت والتاني. هل الشيلة القديمة الكبيرة المليانة تعب وهم وذكريات تعبانة ومرة لسه على كتافك؟ تعال تقابل مع المسيح، نور وشه يقرب منك السماء، ومن غير ما تحس راسك تترفع، قلبك التعبان يستريح. هل هم العالم ملا سما حياتك بالغيوم ونور الشمس مزارش زنزان تفكيرك من زمان؟ تعال للمسيح، ابتسامة واحدة منه في وشك تزيح الكآبة التقيلة وتطرد حتى التنهيدة. هل بقيت تعبان تروسك من كتر اللف هرشت؟ تعال للمسيح، اترمي قدامه زي الفتيرة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
7: لا شيء.
6: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
7: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
8: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
7: أبدا لم أنم جيدا.
6: لما؟
9: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
10: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
6: لما يا مي؟ ما له؟
10: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
6: هو دائما يقرأ،
10: ليس بهذه الكثرة.
7: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه فقرأت كثيرا عنه.
8: فسيكون حديثنا حارا
9: وجذابا وطريفا،
10: لكن راعوا أنه مرهق متعب
7: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
8: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
7: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
9: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
7: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
10: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
7: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
6: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
8: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
7: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
9: هذا رائع، وماذا وجدت؟
7: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
9: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
7: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
10: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
7: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
8: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
9: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
7: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
10: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته.
6: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
7: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
9: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
10: كيف يا عم قاسم؟
9: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
8: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
9: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
7: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
8: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
7: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
9: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
10: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
6: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
9: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
8: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
7: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
8: وحده، لأنهما واحد.
9: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
10: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
9: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
6: وكيف ذلك يا قاسم؟
9: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
7: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
10: هل هذا ما تقصدونه؟
6: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
8: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
7: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
10: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
9: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
6: والمسيح يا قاسم الابن؟
9: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
10: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
8: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
9: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
8: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
6: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
8: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
9: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
10: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
8: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم.
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا. ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاط ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم، لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله؟ مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع أستخدم المال أني أملك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش أكون عايش بس علشان أجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر له. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع فيا مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع

إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. أنتم زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. قصتنا اليوم مغامرة وليت نستناها كل يوم، نخمم فيها ونحسب لها ألف حساب. اليوم كان نهار عادي، حضرت روحي ومشيت كالعادة للمحطة. الكار جيت ركبت، وكان عندي فرصة باش نكون عندي كرسي. الكار تخرج من محطتي، كانت ديما تبدأ فارغة، لكن تمشي وتتعبى مع كل محطة تتعد. في المحطة الثالثة كانت تملى وتفرغ، تشبه للسوق، وكيما نقولوها سامحني خلنا نتعدى. وأهوك ساعة ساعة تسمع عركة. أنا لهذا الكل تعودت به، لكن العركة اليوم خلتني نفيق شوية، نفيق من سرحتي ونركز. تعرفوش علاش؟ على خاطر اليوم ما كانتش بالتونسي، كان اشتر الكلام مش مفهوم، هكا فرنسي مكسر. اليوم شاب افريقي جاي طالع للمترو يضرب امرأة اللي وراها بساكو. كان من المتوقع انه هو باش يطلب السماح وهي باش تنقنق شوية وتسكت كما يصير في العادة، لكن رغم اللي انه طلب السماح منها اكثر من مرة، المرأة قلبت الكار وهي تقول في افظع الاوصاف. انا حمدت ربي انه ما كانش يفهم العربي، رغم اللي فهمه من وجهها ومن نظرات العباد اللي دايرين به ونفورهم منه اكثر برشا من اللي توصلوا الكلمه. انا حبيت نثبت فيه، لكن خفت لان رافي غزراتي زاد اهانه ولا عنصريه. غزرت في ساعه وهبطت عيني، ما لاحظت انه كان راجل طويل بدنه مليان، ما نجمتش نشوف ملامح وجهه مليح. البوم تاعو كانت صمرة وعنده قسوه في وجهه، ولا كيفاش باش نحكم انا على ملامحه؟ اكيد شو تكون قاسيه وهو يرافي هالتصرفات. قمت من سرحتي والمرأة مازلت تخرنن، في مسايبين بلادهم وشادينا وجوهنا وكلام أكثر من هكا الحق نحشى من عاودو. المشكلة أني لاحظت أنه أغلبية الكار كانت مسايندة لكلام المرأة. وصلنا المرحلة كل واحد يحكي في حكاية. أنا حبيت نتكلم، لكن الصدمة خلتني ما نجمش نحكي. وفرحت برشا وأنا نسمع في طفلة تقوم وتقول في صوت عالي: يا عباد يهديكم ربي، راكم تحكيوا على إنسان كيفنا كيفو. كيفاش تقولوا هالكلام؟ كان واضح من لهجتها إنها مش من العاصمة، وهذا اللي خلى زوز بنات قدامي يضحكوا عليها والطفلة ما سكتتش. ومن مشكلة العنصرية نلقى روحي في عركة أخرى على الجهويات. الحق زوز مشاكل في نهار واحد هذا شيء أقوى مني. قررت إني نهبط ونكمل المحطة اللي مازلت على ساقية. كنت محتاج إني نخرج المشاعر اللي كانت فيا قبل ما ندخل نقرأ. قمت ومشيت، والرجل الأفريقي حب يقعد في بلاستي، لكن اللي لاحظته أنه الطفلة اللي كانت قاعدة قدامي قامت وخلت بلاستها. مشيت بعيد وبقات واقفة. تصرفات خلتني نتسائل لهالدرجة وصلنا؟ ربي خلقنا الكل كيف كيف، علاش نخلق في حواجز بيناتنا؟ اللون، العرق، الجهة ولا اللهجة هي ممارسات نهينا عليها ربي وفرضناها احنا بالجهل؟ علاش نهتموا بالشكل وما نهتموش بالعقول؟ علاش ولدت تغرينا القشور؟ انا مانيش اسود اللون، اما انا افريقي ونفتخر. ابيض اسود اصفر ما يهمش، والحد علمي ربي خلقنا الكل على صورته، حبنا كيف كيف واحنا ولاده. احنا الكل توانسة، ما يهمناش في الاختلاف، اللي يهم انه نبنيه بلادنا. وانا نصلي انه كل واحد يسمع فيا توا يسكون سبب في بركة ونهضة. وفي اخر الحلقة اعزائي المستمعين نحب نخليكم مع الآية هذه، هي في غلاطية 3:28: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جسد واحد في المسيح يسوع.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترى فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.radiocv.org ولا على السيت ويب www.radiocv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا، يا رب أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم، يا رب أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع ملاجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم، يا رب نتشفع من أجل بلادنا تونس، يا رب نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطيئة هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قال الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليانة أمان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الراعي وقطيعه. الحق الحق أقول لكم، إن من يدخل إلى حظيرة الخراف من غير بابها فيتسلق إليها من طريق آخر فهو سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب يفتح له والخراف تصغي إلى صوته فينادي خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها إلى خارج الحظيرة، ومتى أخرجها كلها يسير أمامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته، وهي لا تتبع من كان غريبا بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل ولكنهم لم يفهموا مغزى كلامه، لذلك عاد فقال: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف. جميع الذين جاءوا قبلي كانوا لصوصا وسراقا، ولكن الخراف لم تصغي إليهم. أنا الباب، من دخل بي يخلص، فيدخل ويخرج ويجد المرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل حياته فدا خرافه. وليس الأجير كالراعي، لأن الخراف ليست ملكه، فعندما يرى الذئب قادما يترك الخراف لينجو بنفسه، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. إنه يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خرافي، وخرافي تعرفني مثلما يعرفني الآب وأنا أعرفه، وأنا أبذل حياتي فدا خرافي، ولي خراف أخرى لا تنتمي إلى هذه الحظيرة، لابد أن أجمعها إلي أيضا فتصغي لصوتي، فيكون هناك قطيع واحد وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل حياتي لكي أستردها. لا أحد ينتزع حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري، فللسلطة أن أبذلها وللسلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي. فانقسم اليهود في الرأي حول هذا الكلام، فقال كثيرون منهم: إن شيطانا يسكنه وهو يهزي، فلماذا تستمعون إليه؟ وقال آخرون: ليس هذا كلام من يسكنه شيطان، أيستطيع الشيطان أن يفتح عيون العميان؟ السيد المسيح يرسل 72 من أتباعه، وبعد ذلك عين الرب أيضا 72 آخرين وأرسلهم 2-2 ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فتضرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده. فاذهبوا، ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب، لا تحملوا صرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: سلام لهذا البيت، فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه، وإلا فسلامكم يعود لكم، وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله.
وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفضه عليكم. ولكن اعلموا هذا، أن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأة من حالة تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرماد. ولكن صورة وصيدا ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفر نحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني. وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق، وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها، ولن يؤذيكم شيء أبدا. إنما لا تفرحوا بهذا، بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. الآب والابن والذهن الروحي. في الجزء التالي من الإنجيل ترد كلمتا الآب والابن، وهما تعبيران يشير كل منهما إلى ذات الله الواحد. فقد استخدم الوحي المقدس كلمة الآب للإشارة إلى الله غير المنظور، كما استخدم كلمة الابن للإشارة إلى الله الظاهر في صورة البشر، أي الرب يسوع المسيح. في تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي، ولا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حدة طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا. السامري الصالح. وتصدى له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها؟ فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب قريبك كنفسك. فقال له جوابك صحيح، فإن عملت بهذا تحيا. ولكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع ومن هو قريبي؟ فرد عليه يسوع قائلا كان إنسان يهودي نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وماله وجرحوه، ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر. وكذلك مر أيضا واحد من اللاويين
فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه، ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر، إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه أخذته الشفقة عليه، فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دبته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له: اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني آفيك ذلك عند رجوعي. ثم سأل يسوع معلم الشريعة: فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجاب: إنه الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب واعمل أنت هكذا. في بيت مريم ومرثى. وبينما هم في الطريق دخل إحدى القرى فاستقبلتهم امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته. أما مرثى فكانت منهمكة بشؤون الخدمة الكثيرة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. ولكن يسوع رد عليها قائلا: مرثى مرثى، أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة، ولكن الحاجة هي إلى واحد، ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ترنيمة جديدة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. المزمور 96 الآية الأولى. المزامير مليئة بالتحفيز على تسبيح الله بالترنيم. ما جاء هنا يحتوي على تحد خاص، فالرب يطلب منا ترنيمة جديدة. هو لا يريد أبدا أن يصبح تسبيحنا له قديما أو متكررا، أو أن يتحول إلى طقس وروتين. لكن كيف يمكننا أن نكون مستعدين دائما بترنيمة جديدة؟ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس الآيتين 18 و19 يوضح لنا بولس الطريق. امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. إن التسبيح من النوع الذي يطلبه الرب والذي يصفه بولس لا يمكن أن يأتي إلا من قلب مملوء بشكل خارق للطبيعة بالروح القدس. فالملء بالروح القدس هو شرط أساسي لا غنى عنه، ومن ملء الروح تخرج ثلاثة أنواع من التسبيح: المزامير والتسابيح والأغاني الروحية. المزامير هي تلك المسجلة لنا بالفعل في كلمات الكتاب المقدس الملهمة. أما الترانيم فتنتمي إلى ترانيم الكنيسة المألوفة التي تعبر عن إيماننا المشترك. لكن الأغاني الروحية هي التي لم يتم تأليفها أو كتابتها مسبقا، إنها تمنح بشكل عفوي وتلقائي من الروح القدس. إنها حقا أغاني جديدة. في كل مرة ندخل فيها إلى حضرة الله في العبادة ونتقابل مع نعمته أو مجده بعمق لم نره من قبل، عندئذ يمنحنا الروح القدس ترنيمة جديدة مناسبة للإعلان الجديد، قد تكون بلغتنا الخاصة أو بألسنة معطاة لنا من الروح. وفي كلتا الحالتين فهو استجابة عفوية لإعلان جديد من الله. وهكذا تظل عبادتنا دائما جديدة مثل أعلان الله لنا عن نفسه. أيها الروح القدس، امنحني ترانيم جديدة أعبد بها الرب مثل نعمته المتجددة لي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

مول أرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are delighted you joined us today.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is a joy and a delight for us to know that you are tuning in to listen to this program.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We have begun to talk about a series of messages entitled The Point of the Story.
1: بدأنا نتحدث عن سلسلة من الرسائل بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
0: And we began from Matthew chapter 13.
1: وبدأنا من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
0: And we talked about the parable of the wheat and the tare.
1: وتحدثنا عن مثل الحنطة والزوان.
0: In the last broadcast, we told you that we're going to discuss what it is the wheat, which is a good seed, what it means in the parable.
1: في إذاعتنا الماضية أخبرناك بأننا سوف نناقش معنى الحنطة أو البذار الجيدة في مثل الحنطة والزوان.
0: So let us first review.
1: دعنا أولا على أي حال نراجع ما قلناه.
0: Whenever Jesus told a parable or a story, each story has a specific point that Jesus wanted to make.
1: كلما كان يسوع يتحدث عن مثل أو قصة، فإن كل قصة كان لها نقطة أساسية محددة يريد يسوع أن يبرزها.
0: And that is why we are calling this series the point of the story.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله نسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية للقصة.
0: Last time I also divided the story into five sections.
1: في المرة الماضية قسمنا القصة إلى خمسة أقسام.
0: First,
1: أولاً,
0: the field which we learned meant the world.
1: الحقل وهو كما تعلمنا يعني العالم.
0: Second,
1: ثانياً,
0: the two sowers, Jesus is the owner of the field and Satan is the enemy.
1: الزارعان وهما يسوع مالك الحقل والشيطان الذي هو العدو.
0: Now we have the final three sections.
1: وأمامنا الآن الأقسام الثلاثة الأخيرة.
0: Number three,
1: ثالثاً,
0: the two crops.
1: المحصولان.
0: Number four,
1: رابعاً,
0: the two questions.
1: السؤالان.
0: And number five,
1: خامساً,
0: the two harvests.
1: المحصولان.
0: Last time we started discussing the two crops.
1: بدأنا في الحلقة السابقة في دراسة المحصولين.
0: The Son of God sows wheat in the fields.
1: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
0: And his enemy comes in and sows look-alike wheat, but it is weed.
1: ويأتي عدوه ويزرع الزوان الذي هو شديد الشبه بالحنطة، ولكنه مجرد أعشاب ضارة.
0: This weed has no value.
1: هذا الزوان لا قيمة له.
0: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
1: ولكن الشيطان لا يزرع بذاره المزيفة بدافع الحقد والخبث والمكر فقط.
0: But he also sows his false seed as a form of revenge.
1: بل إنه يزرع بذاره المزيفة كنوع من الانتقام أيضا.
0: Which brings us back to the wheat or the good seed.
1: الأمر الذي يعود بنا ثانية إلى الحنطة أو إلى البذار الجيدة.
0: In the parable of the sower in Matthew 13, the seed was the word of God.
1: وفي مثل الزارع الذي جاء ذكره من العدد الأول إلى العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى، نرى أن البذرة هي كلمة الله.
0: Here in this parable,
1: وهنا في هذا المثل,
0: the wheat or the good seed is the product of that precious word.
1: نرى أن الحنطة أو البذرة الجيدة هي نتاج الكلمة الثمينة.
0: When the word of God is received and understood and obeyed,
1: عندما تقبل كلمة الله وتفهم وتطاع,
0: the word of God produces the children of the kingdom who are good wheat.
1: فإن كلمة الله تنتج أبناء الملكوت الذين هم الحنطة الجيدة.
0: My listening friends, I want you to listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تصغون إلي جيدا.
0: This is very important as we apply this story in our lives.
1: فهو أمر مهم جدا عندما نطبق هذه القصة على حياتك وعلى حياتي.
0: The Lord has a purpose.
1: الرب له قصد.
0: And it is the Lord's purpose to sow His redeemed ones into this world of sin, sorrow, and suffering.
1: وهو قصد الرب أن يزرع مفديه في عالم الخطية هذا، عالم الحزن والألم والمعاناة.
0: Someone may ask, why does God allow this?
1: وقد يتساءل أحدهم قائلا، لماذا يسمح الله بهذا؟
0: Why would he not make these things look different so we can tell the difference at a glance?
1: لماذا لا يجعل هذه الأشياء تبدو مختلفة حتى نستطيع أن نميز الاختلاف من أول وهلة؟
0: I want to tell you why.
1: أود أنني أشرح لكم السبب.
0: It is so that we may bear fruit.
1: حتى تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نحمل الثمر.
0: It is that we may bear witness in the midst of the weed.
1: حتى نستطيع أن نحمل الشهادة في وسط الزوان.
0: So that we may be a light in its darkness.
1: حتى نستطيع أن نكون نوراً في هذا الظلام.
0: And if you are unhappy and complaining about where you are planted, I want you to remember this.
1: أما إذا لم تكن سعيداً وإذا كنت تشكو لأنك زرعت في المكان الذي أنت فيه، فإني أرجو أنك تتذكر هذا.
0: You did not plant yourself where you are.
1: أنت لم تزرع نفسك في المكان الذي أنت فيه.
0: Unless where you are is the result of sin.
1: ما لم يكن وجودك هناك هو نتيجة للخطية.
0: God planted you there.
1: الله زرعك هناك.
0: The sower has planted you there for a purpose.
1: لقد زرعك الزارع هناك لقصد معين.
0: The sower has planted you there for a reason.
1: لقد زرعك الزارع هناك لسبب معين.
0: My advice to you is to find out why you are planted where you are planted.
1: ونصيحتي لك هي أن تحاول أن تكتشف لماذا أنت زرعت في هذا المكان الذي أنت فيه.
0: Whatever corner of the field you find yourself sown, Jesus has planted you there.
1: مهما كان ركن الحقل الذي تجد نفسك مزروعا فيه، فإن يسوع هو الذي زرعك هناك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: In order that you may bear much fruit.
1: لكي تحمل ثمرا كثيرا.
0: And that brings me to the fourth section, which is the two questions.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الرابع وهو السؤالان.
0: The servants of the landlord asked him two general questions.
1: سأل العبيد صاحب الحقل سؤالين عامين.
0: Question number one.
1: السؤال الأول.
0: Sir, did you not sow good seed in the field? Where did the weed come from?
1: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا؟ فمن أين جاء الزوان؟
0: Question number two.
1: السؤال الثاني.
0: Do you want us to go down to the field and pull out the weed?
1: أتريد أن نذهب إلى الحقل وأن نجمع الزوان؟
0: In asking these two questions, the servants are raising the age-old questions that people are forever asking.
1: وأثار العبيد في هذين السؤالين نفس التساؤل القديم الذي يسأله الناس دائما.
0: Why was the serpent allowed to enter into the Garden of Eden?
1: لماذا سمح للحية أن تدخل جنة عدن؟
0: Why was Judas permitted to be counted among the 12?
1: ولماذا سمح ليهوذا أن يحسب واحدا من الاثنى عشر؟
0: Why was the early church about to be wrecked by false brethren?
1: ولماذا كانت الكنيسة الأولى على وشك أن تتحطم بسبب الإخوة الكذبة؟
0: Why does God allow sin and sorrow to exist in the world today?
1: ولماذا يسمح الله للخطية وللحزن أن يوجدا اليوم في عالمنا؟
0: I can give you all the standard answers, but I will make it simple.
1: ويمكنني أن أقدم لك كل الإجابات المعتادة والمألوفة، ولكني سأحاول أن أبسط لك الأمر.
0: If you are a weed, you are going to continue to ask these questions.
1: لو كنت زوانا، فإنك ستستمر تسأل هذه الأسئلة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because if you are a wheat and not a weed, you would have understood the power of God that is available to you to triumph over the weed of Satan in this world.
1: لأنك إذا كنت حنطة ولست زوانا، فإنك تكون قد فهمت قوة الله والنصرة المتاحة لك لكي تقهر كل زوان الشيطان في العالم.
0: The servants were anxious to get down to business and clean up and pull out these evil weeds.
1: كان العبيد قلقين ومتحمسين للعمل لتنظيف الحقل ولمسحه ولاقتلاع تلك الأعشاب المؤذية والضارة.
0: That is natural.
1: وذلك أمر طبيعي.
0: That's what I want to do.
1: ذلك ما كنت أود أنا أن أفعله أيضا.
0: I want to pull evil weeds out of the world.
1: إني أريد أن أقتلع الأعشاب الشريرة من عالمنا.
0: But the wise landlord says no.
1: ولكن صاحب الأرض الحكيم يقول لا.
0: Here is what Jesus said.
1: وهذا ما قاله يسوع.
0: Let them both grow.
1: قال دعوهما ينميان معا.
0: Let both good and evil exist together.
1: دع الخير والشر يتواجدان معا.
0: Let my children live in the midst of Satan's children.
1: دع أبنائي يعيشون في وسط أبناء الشيطان.
0: Let my people shine in the midst of darkness.
1: دع شعبي يسطع ويلمع في وسط الظلام.
0: Let my own stand tall among the weeds.
1: دع خصتي تعلو وسط الزوان.
0: Let my children be a rebuke and a testimony to Satan's act of wickedness in order to gather evidence for the day of judgment.
1: دع أولادي يكونون توبيخا وشهادة على شر الشيطان وخبثه ومكره. لكي يجمعوا الأدلة ليوم القضاء ودينونة.
0: And when the time of separation comes,
1: وعندما يأتي وقت الفصل بين الحنطة والزوان,
0: my angels and not men will do the separation.
1: فإن ملائكتي وليس الإنسان هي التي تقوم بالفصل.
0: Jesus's angels will do the judging.
1: ملائكة يسوع هي التي تقوم بمهمة القضاء والإدانة.
0: Do you know why?
1: أتعرف لماذا؟
0: Because our judgment, even at best, is flawed.
1: لأن قضاءنا حتى في أفضل الحالات سيكون معيباً وناقصاً.
0: And this brings me to the fifth and the last part of this story.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الخامس والأخير من هذه القصة.
0: The two harvests.
1: الحصادان.
0: In Matthew 13:41.
1: في الأصحاح الثالث عشر والعدد الحادي والأربعين من إنجيل متى.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: The Son of Man will send out His angels, and they will weed out of His kingdom everything that causes sin, and all who do evil.
1: يرسل ابن الإنسان ملائكته، فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم.
0: These angels will be able to distinguish between wheat and weed.
1: هؤلاء الملائكة هم الذين سوف يستطيعون أن يميزوا بين الحنطة والزوان.
0: They will not make a mistake.
1: لن يرتكبوا غلطة واحدة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أرجو أن تنصتوا إلي أيها الأصدقاء المستمعون جيدا.
0: No one is going to end up in hell by mistake.
1: لن يصل أي شخص إلى الجحيم من قبيل الخطأ.
0: And no one in hell is going to say, I got a bad deal.
1: لن يستطيع أحد في الجحيم أن يقول إنني ظلمت بوجودي هنا.
0: Or this is not fair.
1: أو أن هذه ليست عدالة.
0: No.
1: لا.
0: They will know that they are there because they got themselves there.
1: إنهم سيعلمون أنهم هناك لأنهم جاءوا بأنفسهم إلى هناك.
0: The angels are going to distinguish between the wheat and the weeds.
1: ستستطيع الملائكة أن تميز بين الحنطة والزوان.
0: First,
1: أولاً,
0: they will gather the weeds and bind them up in bundles and burn them.
1: سيجمعون الزوان ويحزمونه حزماً ليحرق.
0: And then gather up the wheat and put them in the barn.
1: ثم يجمعون الحنطة ويضعونها في المخزن.
0: But I want you to watch and see how the angels quickly gather up the weeds and bundle them together.
1: أود أنكم تلاحظون وتتأملون كيف أن الملائكة تجمع الزوان بسرعة وتحرقه معا.
0: Because religion is not just believing in God.
1: لأن الدين ليس مجرد الإيمان بالله.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: After the gathering and the bundling of the weeds, then comes the destruction of fire.
1: بعد جمع الزوان وحزمه سيأتي الدمار بالحريق بالنار.
0: God has appointed a day in which He will judge the world.
1: لأن الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة.
0: The entire course of human history has been set toward the day of judgment.
1: إن كل المصير لكل البشرية في كل التاريخ كان يهدف للوصول إلى هذه النقطة.
0: In the book of Revelation chapter 16 verse 14.
1: في العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس عشر من سفر الرؤيا.
0: It said that the final judgment of all of the wicked will take place at the great white throne.
1: تقول الآية أن دينونة الأخيرة للأشرار سوف تتم أمام العرش الأبيض العظيم.
0: So what is the weed then?
1: فما هو الزوان إذن؟
0: The weed symbolizes all of the lost souls who have been deceived by Satan.
1: الزوان يرمز إلى كل النفوس الضالة التي ضللها الشيطان.
0: It's going to be a swift operation.
1: سوف تكون العملية سريعة جدا.
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: The furnace of fire and the wailing and the gnashing of teeth all describe the horrors of hell.
1: أتون النار والبكاء وصرير الأسنان كل ذلك يصف أهوال الجحيم.
0: The furnace denotes the fierceness of the torment.
1: فالأتون يشير إلى شدة العذاب.
0: The wailing symbolizes the anguish in which these people will be.
1: والبكاء يرمز إلى الكرب والألم المبرح الذي سيكون فيه هؤلاء الناس.
0: And the gnashing of teeth is a graphic way to describe the state of despair in which they will find themselves.
1: وصرير الأسنان طريقة تصويرية لوصف حالة اليأس التي سيجد هؤلاء الناس أنفسهم فيها.
0: My listening friends, please pay very close attention.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا إلي جيدا.
0: I want to talk to you who are wheat just for a moment.
1: دعني أتحدث إليكم أنتم أيها الحنطة دقيقة واحدة.
0: To those of you who know the Lord Jesus Christ, I want to tell you this.
1: أولئك الذين يعرفون الرب يسوع المسيح أود أن أقول لهم هذا.
0: If you understand the point of this story, it ought to radicalize your prayer life.
1: إذا كنتم تفهمون النقطة الأساسية في هذه القصة فإنها ينبغي أن تغير حياتكم تغييرا جذريا.
0: It should radicalize your ministry and your witnessing.
1: لابد أنها تغير خدمتكم وشهادتكم تغييرا جذريا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because that is what awaits those who have rejected the Christ of God.
1: لأن ذلك هو الذي ينتظر أولئك الذين رفضوا مسيح الله.
0: But what a different harvest awaits the wheat or those who are in Christ Jesus.
1: ولكن يا له من حصاد مختلف. ذلك الذي ينتظر الحنطة. أولئك الذين هم في المسيح يسوع.
0: When Jesus returns, he will gather all of the wheat from the fields of his world.
1: عندما يأتي يسوع ثانية فإنه سيجمع كل الحنطة من حقل عالمه.
0: From every tribe and every nation and every tongue.
1: من كل قبيلة وكل شعب وكل لسان.
0: He will gather them together.
1: سيجمعهم كلهم معا.
0: What a glorious gathering of the ransom that is going to be.
1: ويا له من تجمع مجيد سيكون للمفديين.
0: Let me now speak to those who are weeds in this story.
1: دعني أتحدث الآن إلى أولئك الذين هم زوان في هذه القصة.
0: Those who have never surrendered their life to Jesus Christ.
1: أولئك الذين لم يسلموا حياتهم أبدا ليسوع المسيح.
0: It is not too late for you to come to Christ today.
1: لم تضع منك الفرصة بعد أن تأتي إلى المسيح اليوم.
0: It is not too late for you to go from being a weed of Satan to becoming the wheat of Christ.
1: لم تزل الفرصة قدامك لكي تنتقل من كونك زوانا للشيطان لتصبح حنطة لله.
0: Will you come to him before it's too late?
1: فهل تأتي إليه قبل أن تفوتك الفرصة؟
0: Every grain of wheat who is hearing my voice today was once a weed.
1: كل حبة حنطة تسمعني اليوم كانت يوما ما زوانا.
0: I was a terrible weed until one day in 1964 when I surrendered my life to Christ and I became a wheat.
1: لقد كنت أنا شخصيا زوانا مرعبا حتى جاء ذلك اليوم من عام 1964 عندما سلمت حياتي للمسيح فصرت حنطة.
0: Sinners can be made saints.
1: الخطاة يمكن أن يصبحوا قديسين.
0: Lost can be found.
1: والضالون يمكن أن يوجدوا.
0: Children of the devil can become children of the king.
1: وأولاد الشيطان يمكن أن يصبحوا أولاد الملك.
0: The Bible said.
1: ويقول الكتاب المقدس.
0: Today if you hear his voice, harden not your heart.
1: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم.
0: You may never have an opportunity to do this again.
1: قد لا تسنح لك مثل هذه الفرصة مرة ثانية أبدا.
0: Because in the day of judgment it will be too late.
1: لأنه في يوم الدينونة سيكون الوقت قد تأخر كثيرا.
0: God is welcoming you today.
1: الله يرحب بك اليوم.
0: God is waiting for you today.
1: الله ينتظرك اليوم.
0: God is speaking to you today.
1: الله يخاطبك اليوم.
0: Will you come to him today?
1: فهل تأتي إليه اليوم؟
0: I pray that you will.
1: أصلي أنك تفعل هذا.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عادلي معنا لمرة جديدة.
3: أهلا بيك،
2: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
3: ربنا يستر.
2: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
3: شويه.
2: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله، والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا ناصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا صح 10 بتاع واحد سامري اسمه سمير الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاة.
3: يلا بينا.

0: ماجد عدلي، الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما جت في إنجيل أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول
1: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
0: يقول مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي هتعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاسس إن هو أحرج، كان راح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نزل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص. أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق برا البلد يعني. فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه لا يكون في حاجة كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده،
1: هو اسم لاوي ده اسم لأنه وصبت من الأصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي ربنا. واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن
0: واحد شغال في
1: وظيفة برضو دينية.
0: تمام.
1: والاتنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد أعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بإيده لقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الآخر للأول. الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله أنت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا أعتقد أن هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد أنه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا هو شبه السامري يعني، السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا
0: في إيه؟
1: أنه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو أكتر ناس محبوبين في القريب، لأن اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الأتقى والأكثر ورعا وتدينا وحبا للآخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الرجل القوي قوي قوي ده مع الرجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجة والغريب عمل كل حاجة حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما إيه؟ تكون دي قصة حقيقية
0: كمان.
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بين لصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه بلصوص.
0: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
1: الكتاب المقدس،
0: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب؟
1: لا، ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي
1: مش
0: زانيه،
1: حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه في حقيقيه. الزانيه اللي ماشي يعني واقفه كده في وسط الناس مش عارفه تودي وشها فين، عندها فرصه انها تتغير الافضل لانها معترفه مكشوفه عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس
0: مكشوف يعني عيوبه.
1: ايه عشار؟ اللي كان بيلم الضرايب بتاعه الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفة، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواها.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له.
0: آه.
1: مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف اودي وشه فين ربنا بي بي بي بي بي بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
0: يقطعها له.
1: طب حته التدين المزيف دي حته زياده ده رياء وكبرياء.
0: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين؟
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انهم بيرموا على الدين بيجري على الدين ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه هو بيغير نفسه على الدين.
0: يعني هو
1: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي ناموس ايه جه يجربه لما تتقلب اللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى فتعالى بقى اوريك ان انت اللي محتاج تحرج.
0: اعزائي المستمعين انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر الإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطاع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: انت طب انت جاوبني
0: يعني مش عارف انا بقى، يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامشي، ان ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ لا. بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو انا مصر، يعني انا بزن عليك في الحتة دي
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيتكسف منك، يعني لما اخذ ولا اللي خاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقول له هديك العربيه بس مش هديك الشنطه، هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع. وقع بين اللصوص، يعني عارف غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي، طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت مش واثق في حد، هو الانسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه، والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يخسر.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اظلم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هيجي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحابه الحراميه ضربوه
1: بالظبط بالظبط.
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين، لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون يعني السمير. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني. طب ما كان السمير ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأه وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي كنت عايز اسمع انت عايز تقول ايه. خلينا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمه انت ربي السامري.

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقه تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمه ولا في كلمات الترنيمه. وعايز اعرف منك ايه لمسه من اللمسات الفنيه بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعه الترنيمه. انا حاسس الترنيمه كنسيه قوي قوي ماشيه مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجه كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتير قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام روعه الفكره روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي انت رعيه طبيبي لو انا وقعت تتم تستعيدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس النصف كررها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا واخد بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي. أول مرة أسمع كلمة ركوبي دي.
1: ركوبي على الدابة. هو بيقول يعني هو بيحكي القصة بيتخيلها. خلاص السامري واخدني أنا الرجل.
0: بعد ما ضربته وتهمته. خلاص. سبت من الكاهن.
1: أنا ضفني وزيتني زي ما جت التريمة في الأجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابة بتاعته ورايح بيا ناحية إيه؟ الفندق. وأنا رايح ناحية الفندق أنا أساسا بين الحياة والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا هو طبعا نزل من على الدابه وركبنا انا والسامري هو اللي ركب على الدابه كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل وركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني او ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي بس انا اللي كنت مستغرب ومش عارفه كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه يعني تستعيد النفس للحضن جميله قوي على فكره هو مش بيقول تستعيد النفس للدابه يعني انت حطها على الدابه لان اساسا هو بيحلق عليا دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل جميل. طيب ال

0: عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجة ادهالك ده، انا الحرامية خدوا كل حاجة، ده حتى الهدوم ياخدوها والباقي اتقطع يعني زبالة. طب بس انا حبك يا اخي، فربنا عايز يعمل معاك علاقة.
1: راجل مش قادر، راجل مش نافع، راجل لا يملك شيء، ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله، فهو يعالج مشكلة كله.
0: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية، يعني من منطقة بعيدة شوية، من سبط من أصباط اللي فوق دي، وجاي في الحتة دي متغرب قوي، يعني بيعمل تجارة ولا حاجة، بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده، لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
1: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
0: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة، يعني أقرب، هو مش فندق مش أوتيل أوضة. لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي، وفيها كم حتة كده زي سرير مصطفى يعني ينيموا الناس فيها على الطريق ده، عشان الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم. فحاجة على السكة يعني. فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده، عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم.
1: يا سلام. بقول حاجة اخيرة، انه انا بحس ان القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس ان انا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد ان انا بحب الناس بس، واعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص، فقال الذي صنع معه الرحمة فقال اذهب انت ايضا واصنع هكذا. ففكرة انه انت عمل كده مع اي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه ايه وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني انا بتهيأ لي ان احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
0: او حتى عشان يؤمنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى
1: بخدم الانسان للانسان
0: بالظبط.
1: انا بدي حاجه للفقير،
0: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى هبطل الخير.
1: لكن هو اعتقد انه خلاص يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع الناس، اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع الناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
0: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه لا روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن بسيطة. اي واحد يعملها.
1: مستمتع جدا بيك. واعزائي المستمعين، كنا مع بهجت عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن، وكنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجت عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجت.
0: شكرا.

يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

اللي بيقدر يحكم على الناس هو الشخصية الاعتبارية. يعني لو في قاضي ماشي في الشارع شاف اتنين واحد قتل التاني ما يقدرش يحكم عليه هو في الشارع، لازم اللي يحكم عليه هو القاضي اللي قاعد على المنصة. لما بتكون في شركة او كيان معين وتعمل خطأ بيحولوك لحاجة اسمها الشؤون القانونية، ما ينفعش مديرك هو اللي يحكم عليك، لكن الشؤون القانونية هي اللي بتحدد نوع الجزا وطبيعة الجزا اللي انت بتاخده. احنا كمان في حياتنا ما ينفعش نكون بندين بعض، اللي بيدين هو الله. العرض دوت اسمه عرض الإدانة، الشخص بيدين نفسه وبيدين الآخرين. مكمن الخطورة هنا ان الشخص بيبتدي يدين الناس ويقع في مشكلة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات. تخيل لو انت بتدين ناس استحالة هتقدر تشيل المسؤولية بتاعتهم. في سفر العدد اصحاح 11 موسى وقع في المشكلة ديت، انه ابتدى يدين الشعب لدرجة انه الشعب ابتدى يشتكي انهم عايزين ياكلوا لحمة، كان الرب بينزل لهم حاجة اسمها المن، وابتدوا يشتهوا بعض الاكلات اللي كانوا بياكلوها في ارض مصر. فالرب قال انا خلاص هنزل السلوى اللي هو اللحم، وكانوا عايزين ياكلوا لحم. موسى ابتدى يدين الشعب ويقول لربنا كده ان كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا لألا ارى بلياتي، كانوا بيقولوا يا رب خدني احسن من انا اكمل مع الشعب. ابتدى يتكلم يقول الشعب دوت صلب الرقبه، والشعب دوت يعني شعب صعب ومتعب، مع ان قبل كده كان موسى لما الرب كان بيغضب على الشعب كان بيقول له يا رب من فضلك ما تغضبش على الشعب وسامحهم واغفر لهم لحسن الناس تقول ان انت خرجتهم عشان تفنيهم في البريه. لكن لما وقع موسى في عرض الإدانة انه يدين الشعب ابتدى يقول الرب يتاخدني يتاخد الشعب، ده نقراه في سفر العدد اصحاح 11. ابتدى ربنا ياخد من الروح اللي على موسى ويدي 70 واحد تاني عشان يشيلوا معاه حمل الشعب. مش مدعوين ان احنا ندين حد، لا انفسنا ولا الاخرين. الشخص اللي بيدين نفسه بيدين الناس هو عنده عدم استقرار نفسي. الشخص دوت بيتذمر من اي ظرف صعب بيشوفه ويبتدي يرمي المشكلة على الناس، وممكن يكون بيرمي المشكلة على نفسه بطريقة صعبة وبطريقة متطرفة. الشخص دوت بيحس ان هو مش مهم وبيحس ان الناس التانية مش مهمة. الشخص دوت اوقات يتعرض لفخ ان هو يدين ربنا نفسه، وحاشا ان حد يدين ربنا نفسه. موسى قال كده للرب لماذا أسأت إلى عبدك؟ تخيلوا موسى بيقول لربنا كده في سفر العدد أصحاح 11. العرض ده صعب جدا، من فضلكم محتاجين ندرك ان احنا مش دورنا ان احنا ندين، احنا دورنا ان احنا ننذر الناس، احنا دورنا ان احنا ننصح الناس، دورنا ان احنا نوبخ الناس، لكن الديان هو الله. ده العرض الخامس من اعراض عدم الاستقرار النفسي الستة. كمل مع بعض الحلقة الجاية العرض السادس، خليكم معانا في برنامج كاريزما.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

عندنا في اللغة العربية 6 أدوات استفهام: من وماذا ومتى وكيف ولماذا وأين. والتاريخ مليان أسئلة. تفتكر إيه أول سؤال في التاريخ؟ أول سؤال بدأ من ربنا للإنسان لما الإنسان كسر وصية ربنا وعصاه في الجنة. قال الله لآدم وقتها: آدم أين أنت؟ وكان رد أبو البشر آدم على ربنا إنه: لما سمعت صوتك يا رب أنا خفت، أصلا أنا عريان فاستخبيت. ومن وقتها وكل ما الإنسان يحس إنه بيسمع صوت ربنا يعمل نفس الموضوع، يخاف ويهرب تاني. مرات يهرب ورا الدين لأنه بيحس إنه ده أكتر مكان أمان يريح ضميره ويوهمه إنه بقى بعيد عن الشبهات. ومرات يهرب في شغله ويقول عليه عبادة مع إنه ما يقدرش يقولك عبادة لمين وآخر العبادة دي إيه. مرات يزهق من تقل الأوامر والنواهي بتاعت الدين ويضغط في شغله فيروح يلهي نفسه في شوية خمرة وسهرات حمرة، أي حاجة بتعمله تخدير علشان ما يفوقش لنفسه خالص. هي عيني على البني آدم. وفضل التاريخ يحكي القصة دي مرات ومرات لغاية ما دخل واحد لجنس البشر، مش علشان يستخبى من ربنا زي غيره، لكن علشان يدور على الإنسان في كل حتة استخبى فيها منه هو سبحانه. والواحد ده كان المسيح، اللي اسم من أسماءه معناه الله معانا. وبدأ حياته بالندى لكل تايه وهربان وقال: تعال تعال لو تعبان وأنا ريحك. تعرف إيه سر تعب الناس؟ إنهم مش عارفين إن راحتهم مش في أي شيء بعيد عن ربنا، ومع ذلك بيلفوا ويدوروا وعاوزين يثبتوا إن في روشتة تاني للألم والوجع، إن في عنوان تاني للطلوع من المتاهة غير المقابلة معاه. قال المسيح: تعالوا يا تعبانين، تعالوا يا اللي شلتكم تقيلة وأنا ريحكم. يعني الراحة اللي بتدور عليها مش في مكان تروح له، في حتة تاني. كفاية هروب، مش في علاقة تعملها تاني أو ترجع لها، كفاية صدمات، لكن إنك تتعرف عليه زي ما بيروح العيان لدكتور بيصدق فيه وهو مش فارق معاه شكل العيادة، لكن اللي فارق معاه كلمة واحدة من الدكتور: تعال ليه وهو يعرف كويس قوي. يرفع راسك اللي اتحنت تحت شيلتك وينصب كتفك اللي تعب من تقل ذنوبه عليه. تعال ليه والروشتة هي صليبه، تعلق عليه ذنوبك وإكليل شوك على راسه تزرع سلامك فيه وجلدات كتير على ظهره تاخد منها شفاك. هو اللي قال، وكلامه في منتهى الصدق: أنا أريحكم. تعال لو حزين للعرس. زمان كان الفرح ممكن يقعد أسبوع أو الناس فاضية والخير كتير، بعد كده بقى 3 أيام بس، بعد كده ليلة الحنة والفرح على طول. لكن ياما شفت أفراح اتقلبت محزنة، العريس في صورة الفرح ضحكته أبيض وأسود، والعروس في لبس الفرح زي الميت في الكفن. جوازة مصلحة، يقول لك جوازة تخليص حقوق، جوازة استغلال. لكن المسيح قال: تعالوا إلى العرس. اللي بيدخل العرس ده حزنه بيهرب منه، دموعه بتنشف من منابعها. اللي يفرح المسيح قلبه يبقى كأنه طير سماه ملهاش حدود، حتى لو كان محبوس ورا القضبان. وده ليه؟ ما هو صراخ المسيح على الصليب رفع من على كل اللي يجيله أي صرخة مرة مش سايبة حياته، وحولها لترنيمة جميلة وحلوة. تعالى لأفراح المسيح علشان تشبع. في أفراح الناس كله سلف ودين، هتجامل هتجامل، مفيش عزومة ببلاش، وقدم السبت تلاقي الحد. لكن في أفراح المسيح الكل الدفع اتحط في حسابك. هو قال لنا: اشتروا مني خمر ولبن، يعني فرح وشبع. بس كمل وقال: بلا فضة وبلا تمن. كمان تعالى لو تعبان ومنهك ومجهد لمكان خلاء مع المسيح. بعد وقت من التعب في الخدمة والمشي وسط الناس، وبعد ما سمعوا شوية أخبار صعبة أهمها أن يوحنا المعمدان اتقتل، وشوية أخبار حلوة زي أنهم شافوا إزاي الشياطين بتقضى عليهم باسم يسوع، دخل كلامهم في بعض وبقت الأحداث متلخبطة والمعاني تايهة على الشفايف. شاف المسيح ارتباك تلاميذه فقال لهم: تعالوا تعالوا أنتوا لوحديكم معايا، هنروح نقضي شوية وقت قليلين، أهو نستريح وناكل لقمتين. أخويا اللي بتسمعني، يمكن تكون جيت للمسيح ريحك، يمكن تكون عرفت المسيح اللي فرحك، لكن بعد شوية وقت بتبقى في جو صعب مشحون مليان توتر،
يمكن وقعنا في نفس خطايا زمان ورجعنا نشيل نفس الذنب الأولاني، وبقى نفسنا نصرخ مع داود النبي ونقول لربنا رجع لي يا رب فرحة خلاصك الأولى وشجعني بروحك القدوس. المسيح في أوقات يقول لك إن حياتك محتاجة تشحن شوية، الفتيلة اتحرقت من غير ما تحس، بقت مدخنة تعبتك وتعبت اللي حواليك بدل ما تبقى منورة. علشان كده بيقول المسيح إنك محتاج تريح شوية، يمكن محتاج تروح زي إيليا عند جبل الله حريب في خلوة تقعد فيها 40 يوم عشان ترجع أقوى من الأول، تشجع من وراك واحد تاني يشيل المسؤولية. يمكن محتاج تروح تنتظر كلمة من ربنا في حتة بعيدة عن تفاصيل حياتك اللي اتملت لخبطة والأسئلة اللي زي الشوك اللي بتخليك مش قادر تستريح. اتعلم إنك تاخد وقت حتى لو مش كتير، لكن مهم إنك تعرف إزاي توصل للمحطة دي بين كل وقت والتاني. هل الشيلة القديمة الكبيرة المليانة تعب وهم وذكريات تعبانة ومرة لسه على كتافك؟ تعال تقابل مع المسيح، نور وشه يقرب منك السماء، ومن غير ما تحس راسك تترفع، قلبك التعبان يستريح. هل هم العالم ملا سما حياتك بالغيوم ونور الشمس مزارش زنزان تفكيرك من زمان؟ تعال للمسيح، ابتسامة واحدة منه في وشك تزيح الكآبة التقيلة وتطرد حتى التنهيدة. هل بقيت تعبان تروسك من كتر اللف هرشت؟ تعال للمسيح، اترمي قدامه زي الفتيرة اللي بتطفي، زي القصبة المكسورة، لأنه ليك عنده علاج وراحة. تعال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم سيني.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: تبدو مرهقنا الليلة يا ياسر، مالك؟
7: لا شيء.
6: هل تشعر بشيء؟ هل أنت مريض؟
7: لا لا يا أبي، ما هذا؟ تيقظت فيك عاطفة الأبوة.
8: فعلا يبدو عليك الإرهاق يا ياسر.
7: أبدا لم أنم جيدا.
6: لما؟
9: الليلة الماضية كانت مزعجة، الريح والبرق والرعد، لم تهدأ العاصفة إلا في الفجر.
10: ليست الليلة الماضية فقط، له عدة ليالي لم ينم.
6: لما يا مي؟ ما له؟
10: يقرأ كثيرا هذه الأيام، يظل يقرأ طوال الليل.
6: هو دائما يقرأ،
10: ليس بهذه الكثرة.
7: شغلني الموضوع الذي نتناقش فيه، فقرأت كثيرا عنه.
8: فسيكون حديثنا حارا
9: وجذابا وطريفا،
10: لكن رأوا أنه مرهق متعب
7: جسديا فقط، أما ذهنيا فأنا في أحسن حال.
8: وعما كنت تقرأ يا ياسر؟
7: عن موضوع الآب والابن والروح القدس، الثالوث والأقانيم.
9: أرجو ألا تكون اقتصرت على الكتب التي تهاجم وتشتم وتسخر من المقدسات.
7: قرأت بعضها ثم أبعدتها، فهي ليست موضوعية بالمرة.
10: بعض الكتاب يذكرونني بما كان يحدث من مشاجرات ومهاترات بين فتوات الأحياء الشعبية الذين ينصبون حجرا على حجر ويشتمون بعضهم البعض بلا منطق.
7: هناك بعض الكتب المعارضة الجادة.
6: هذه مقبولة ومطلوبة لنعرف الرأي والرأي الآخر.
8: الجاد محترم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
7: وقرأت في الكتاب المقدس بتعمق ودراسة أيضا.
9: هذا رائع، وماذا وجدت؟
7: وجدت آيات كثيرة تتعارض مع ما تناولناه عن موضوع الأقانيم الثلاثة.
9: هاتي ما عندك يا ابني، شوقتني.
7: هناك مثلا آيات تدل على أن الآب هو وحده الإله الحقيقي.
10: وأين تلك الآيات يا ياسر؟
7: في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 من أول الأصحاح، هيا نقرأ معا.
8: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا.
9: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته.
7: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
10: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته،
6: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
7: من هذا نجد أن المسيح ليس أقنوما من أقانيم الله إن كان لله أقانيم،
9: بل نجد عكس ذلك تماما يا ياسر.
10: كيف يا عم قاسم؟
9: نرى فيما قرأنا أن المسيح كان له مجد ذاتي عند الله قبل كون العالم،
8: وأنه لديه سلطان ليعطي حياة أبدية.
9: وفي عدد 10 من هذا الأصحاح يقول: كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. وهذا يدل على لاهوت المسيح وأزليته ووحدانيته الجوهرية مع الآب.
7: لكن يقول: أنت الإله الحقيقي وحدك.
8: المسيح لم ينكر أن الله حقيقي وواحد،
7: ولا يقول عن نفسه أنه إله.
9: المسيح في هذه الآية يقرن معرفة شخصه بمعرفة الآب. يعرفونك أنت ويعرفون يسوع المسيح كأساس للحياة الأبدية.
10: يعني معرفة الله فقط لا تكفي للحياة الأبدية؟
6: هذا ما يبدو من الآية، شرط معرفة الآب والابن.
9: وهناك آيات كثيرة تدل على أن معرفة الآب تتوقف على معرفة الابن.
8: وقال المسيح: لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
7: هذا يعني أن الطريقة لمعرفة الله هو المسيح
8: وحده، لأنهما واحد.
9: لابد أن ندرك أن هناك فرقا كبيرا بين معرفة الله ومعرفة المسيح والمعروف عن الله وعن المسيح. كل الناس تعرف عن الله وتعرف عن المسيح.
10: من القراءة والدراسة والاستماع طبعا العالم كله يعرف الكثير عنهما،
9: لكن قليلين يعرفون الله ويعرفون المسيح.
6: وكيف ذلك يا قاسم؟
9: معرفة المسيح تتم بمعاشرته وفتح القلب له والحياة فيه وهو فينا بالروح القدس، باختصار باختباره وقبوله ربا وسيدا ومخلصا شخصيا.
7: فلن نعرف الله والمسيح إلا بالإيمان بهما؟
10: هل هذا ما تقصدونه؟
6: هذه هي المعرفة، ولا بد للوصول إلى معرفة الآب أن نعرف الابن.
8: قال المسيح: من رآني فقد رأى الآب، ومن عرف الابن فقد عرف الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
9: يقول يوحنا الرسول: كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا.
7: لكن يا عم قاسم، يقول بوضوح: أنت الإله الحقيقي وحدك، هكذا بصراحة.
10: ما تفسيرك لذلك يا عم قاسم؟
9: الآب هو الإله الحقيقي وحده، والمسيح يؤكد ذلك ويقارن بين ما كان يعبده الوثنيون من آلهة كثيرة.
6: والمسيح يا قاسم الابن؟
9: المسيح ليس هو وسيلة لمعرفة الله فقط، بل هو موضوع تلك المعرفة.
10: لا أفهم ما تقول يا عم قاسم.
8: هو ليس كأي نبي يدل الناس إلى الله ويشير إليه ويتكلم عنه.
9: هو موضوع المعرفة، كما أن الله هو موضوع هذه المعرفة.
8: فوق ذلك يا أبي، إن الحصول على الحياة الأبدية كما تقول هذه الآية مرتبط بالآب والابن، لا الآب منفردا، الآب والابن والروح القدس أيضا.
6: فهذه الآية تقرب مفهوم الثالوث.
8: نعم، ودور الابن هو إعلان معرفة الله ومحبة الله بالتكفير عن خطايانا.
9: قال المسيح الابن: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي.
10: هذا تحديد للوصول إلى الله بالمسيح.
8: وقال يوحنا الرسول: إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة.

0: قرأت أيضا آية أخرى قالها المسيح.
1: ماذا أيضا يا ياسر؟
0: قال لتلاميذه: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
2: آية هامة جدا في صدد حديثنا.
3: ما هذا يا عم قاسم؟ أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم؟
4: لم يقل أبينا معا في درجة واحدة ولا إلهنا معا في درجة واحدة، بل أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هناك عطف لكن فرق.
1: وما هو ذلك الفرق يا أبي؟
4: بنوة المسيح لله تختلف عن بنوتنا لله.
2: جاء إنسانا يا قاسم،
4: حتى كإنسان لم يخطئ،
3: مارس كل ما مارسه الإنسان،
4: لكنه بقي طاهرا مقدسا ممجدا بلا عيب. في المسيح اتحد اللاهوت بالناسوت معا.
1: كان المسيح إنسانا كاملا وإلها كاملا، واحدا في الثالوث،
4: وكان الاتحاد تاما لا افتراق فيه، ابن الإنسان وابن الله.
0: هذا تحدثنا فيه من قبل،
4: لكن لم يحدث في هذا الاتحاد امتزاج أو ذوبان.
3: يعني بقي اللاهوت والناسوت معا في المسيح دون أن يتصلا ببعض.
2: كيف تمتزج طبيعة إلهية بطبيعة بشرية؟
1: لا تجانس بين الله والإنسان يؤدي إلى اختلاط وامتزاج أحدهما بالآخر،
0: فبقي منفصلين في المسيح،
4: منفصلين متحدين، اللاهوت بكل خواصه والناسوت بكل خواصه. الله كما هو كامل ظهر في جسد إنسان كامل.
3: فهناك فرق بين الإنسان والمسيح.
4: المسيح هو أقنوم الإبن الله الذي لا إله له.
3: المسيح لا إله له، يقول إلهي وإلهكم.
4: مكتوب عنه أنه الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد، وهو الإله الوحيد مخلصنا.
0: يقول إلهي يا عم قاسم.
4: يقول ذلك بناسوته كإنسان. هو إنسان له إله، وهذا الإله هو الله، إلهه وإلهنا.
1: وقال ذلك وهو في طريق عودته بعد إتمام الفداء. قام بالفداء كابن الإنسان النائب عن الناس. النائب لابد أن يكون من جنس من ينوب عنه.

0: وعلى الصليب يا عم قاسم، على الصليب صرخ المسيح وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: هنا يبدو المسيح شخصا عاديا تركه الله وهو يصرخ له لأنه تركه.
2: والله يترك الإنسان الخاطئ، فهل هنا تركه لأنه خاطئ؟
3: أول شيء أريد أن أوضح أن المسيح لم يمت على الصليب شهيدا مظلوما، قدم حياته لأجل الحق فقط.
1: فلماذا مات على الصليب أيضا؟
3: ليكفر عن خطايا البشر جميعا، ولما كان وهو مصلوب يحمل خطايا العالم والبشر جميعا في جسده البشري كإنسان، ووضع نفسه موضع الخطاة ليتحمل قصاص الخطية، فلابد أن يترك الله الخاطئ.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟ هل عمل الأقانيم الثلاثة عمل واحد أم لكل عمل خاص؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أهلا بكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. النهاردة احنا هنكمل في دور الجسد، في دور المكنة البشرية اللي احنا عايشين جواها، ازاي المكنة دي ينفع تكمل معانا مشوار النجاح. مرة الفاتت اتكلمنا على الاتزان واتكلمنا على السلوكيات المضرة والحاجات اللي ينفع اعملها تساعد ان الجسم يكون بكامل كفاءته او بكامل لياقته عشان يكمل معايا مشوار النجاح. النهاردة عايز اشارككم بفكرتين صغيرين. اول حاجة هي المكان او البيئة اللي انا بكون وسطيها وبقضي فيها معظم وقتي. المكان انا بقصد بيه الحاجة اللي انا بقضي فيها اكتر وقتي، ولو انا بذاكر فانا بتكلم عن الأوضة اللي بذاكر فيها او المكتب اللي انا بشتغل فيه. لو انا بعزف او بتدرب على مهارة معينة، النادي او المركز اللي انا بروحه اتدرب فيه. صحيح ان معظم الحاجات دي اوقات ما بتبقاش في ايدي او في سلطتي او في امكانياتي، فانا مش في ايدي ان اغير في الشارع، مش في ايدي ان بغير في المكان اللي بتفسح فيه، بس على الاقل ينفع اعمل حاجات صغيرة تغير المكان اللي انا قاعد فيه، على الاقل اوضتي او مكتبي. خليني اسالك واسالك، المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه بيبقى نظيف، بيبقى بيلمع، ولا اكوام التراب على الورق وعلى كل حاجه انت بتعملها؟ المكان منور وفيه هواء، يعني مكان منعش، ولا بعد شويه بتحس ان انت مكتوم ومش قادر تدي اكتر من اللي انت كنت بتعمله؟ يمكن تقولي هو ده كمان ليه علاقه بالنجاح. عايز اقولك وعايز اقولك ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه على قد ما يكون مريح وعلى قد ما بيكون مشجع، هو هيدي لك دفعة انك تبقى مستمتع وانت قاعد، هو هيدي لك دفعة انك تقدر تنجز وانت مبسوط، مش هتبقى قاعد متضايق او مقريف او مخنوق في المكان اللي انت فيه. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين هنرجع نكمل حتة عملية تانية تساعدنا اني انمي مهارة الجسد بتاعي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تاني. آخر حاجة حابب أختم بيها في مهارات الجسد أو إزاي إن الجسد كمكنة يكون بيساعدني إني أكمل رحلة النجاح بتاعتي، هي إن أنا محتاج أنمي مهارات في جسمي أو مهارات في جسدي تساعدني في كل دوائر حياتي. بمعنى مهارة زي مهارة القراية بسرعة، سواء أنا بقرأ كتاب أو أنا بقرأ جورنان أو بقرأ حاجة على النت، أنا محتاج أتعلم يوم بعد يوم أنمي المهارة دي، أخليها أسرع بكتير وأخلي تركيزي أعلى. المهارة دي كل ما أتعلمها هتفرق معايا في الحاجات بعد كده، فهي هتوفر لي في وقت المذاكرة بتاعي، هتوفر لي لو أنا في الشغل بتاعي مفروض أقرأ تقرير معين أو أحضر حاجة معينة للمدير بتاعي، هيبقى الوقت أقل فهبقى قادر أركز أني أراجع الحاجة دي في وقت أسرع وأسلمها بشكل أحسن. مهارة تانية أنا ينفع أكون بنميها هي الكتابة، سواء أنا بكتب على كمبيوتر أو بكتب يدوي، أنا يوم بعد يوم محتاج أني أخلي سرعتي في الكتابة وسرعتي في الإنجاز تبقى أسرع. في ناس كتير أنا شفتها في حياتي ما كانتش بتخلص الامتحان بتاعها رغم ان هي شاطره ورغم ان هي عارفه كل الاجابات، بس كانت المشكله سرعتها في الكتابه، هم كانوا بطء قوي هم بيكتبوا. ففي مهارات صغيره لو انا اتعلمتها هتفرق معايا في حتت كتيره قوي مهمه تاني. مهاره تاني من الحاجات اللي انا محتاجه اتعلم اعملها اني اكون مركز في حاجه واحده انا بعملها، فما ينفعش اكون قاعد بذاكر وفاتح الفيسبوك على الموبايل وداني مع اهلي بره في البيت بيعملوا ايه. ما تستغربش ساعتها لو جيت تراجع الحاجه اللي انت ذاكرتها ولقيت نفسك انت مش فاكر اي حاجه فيها. حاجة تاني في المهارات اني ازاي استخدم اكتر من حاسة وانا بعمل اي نشاط. فمثلا انا لو بحضر تأمل او حاجة للكنيسة او حتى وانا بذاكر، ينفع اكون بذاكر بعيني او ينفع اكون بدخل معها الكتابة او ينفع ابتدي استخدم الوان وماركرز ورسومات وحاجات بتساعدني اكتر ان الحاجة تثبت جوايا، ينفع بعد كده اروح اسمعها لحد فابتدي كمان استخدم الكلام عندي. والحاجة اللي هتبقى افضل وافضل انك لو ساعدت حد وشرحت له الحاجة دي هتلاقيها ثبتت جواك وخليتك مش بتنساها مرة تاني. فكل ما بزود عدد الحواس وعدد المهارات في كل نشاط، النشاط ده هيكون بيثبت جوايا أكتر وهيجيب نتيجة أحسن. آخر حاجة في الجزء ده، إن حسب طبيعة شغلك وحسب طبيعة المجال بتاعك هتلاقي فيه نوعية من المهارات التخصصية. القراية والكتابة دي لكل الناس، بس المهارات التخصصية ينفع تبتدي تحط خطة لكورسات أو دراسات معينة تزودك في أي مجال شغل أو أي مهارة أنتوا بتعملوها. افتكر ان كل مهارة عندك هي عاملة زي العضلات، كل ما هتنميها وكل ما هتستخدمها وكل ما هتطورها هي هتديلك اكتر. وربنا معاكم.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش

مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد عارف انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

رايح تقضي مشاويرك في امان الله، تلاقي كل المحلات حواليك بقى لونها احمر، والدباديب منتشره في كل مكان، واغاني عن الحب وسنين، وإش عربي وإش انجليزي، وورود منتشره حواليك وكلها بلون وحيد، اللون الاحمر. لو صادفك الموقف ده، ده معناه ان في يوم 14 فبراير، يوم الفالنتاين او عيد الحب. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مصحي. لو حاولنا نقول كلمة واحدة بتعبر عن الكتاب المقدس كله ومفهومه ورسالة الله لينا، ممكن تكون ايه؟ الفدا، الخلاص، اعلان مجد الله، الحياة الابدية، ممكن. لكن في رأيي الشخصي، الكلمة اللي تلخص الكتاب المقدس كله هي الحب. الله خلق الانسان علشان بيحبه، وقال لذتي مع بني ادم. وحتى بعد السقوط الله اعلن حبه للانسان بالفداء، لانه لو مش بيحبه مش هيهمه خلاصه، ولانه بيحبه اداله الحياه الابديه اللي هي نتيجه حتميه للخلاص. وتجلى الحب الالهي بموت الرب يسوع على الصليب علشان الانسان، علشان يفديه. هل معنى كده بقى ان النوع الوحيد في الحب في الحياه هو بس حب الله لينا، وما ينفعش ان احنا نحب حد تاني، ولا يكون في علاقات ما بين البشر مليانه حب؟ بالعكس، لا طبعا. لكن اصدق نوع من انواع الحب هو الحب الالهي. الوحي سجل في الكتاب المقدس من خلال انبياء الله قصص عن الحب والحبيبة اللي ممكن ندي لكل واحدة منهم عنوان يعبر عنها. فمثلا لو قلنا عايزين قصة في الكتاب تعبر عن الحب من أول نظرة، في رأيي قصة يعقوب ورحيل نقدر نديها بمنتهى الراحة كده الحب من أول نظرة. يعقوب شاف رحيل وحبها وطلب يتجوزها من أبوها، وأبوها وافق على طول، لكن قال له شرط أنه لازم يشتغل 7 سنين علشان يجوزها له. أول ما قريت القصة دي وأخدت بالي أن يعقوب هان عليه 7 سنين من عمره عشان يتجوز اللي بيحبها، حسيت ان دي احلى من كل قصص الحب اللي ممكن اكون قريتها في حياتي. دي قصة ولا قصة روميو وجولييت؟ لكن بعد 7 سنين يعقوب ما اتجوزش رحيل، لان ابوها خدعه وقال له عايز تتجوزها اشتغل 7 سنين كمان. وبدون ذرة تفكير يعقوب وافق. ياه يا يعقوب، 14 سنة من عمرك عشان تتجوز اللي بتحبها؟ يا بختك يا رحيل. في نوع تاني من الحب بقى بيسموه الحب الأعمى، زي قصة شمشون ودليلة. دليلة ما كانتش بتحب شمشون ولا عمرها حبته، بس شمشون حبها من أول ما شافها، وزي ما نقرأ في قضاء 14، لدرجة أنه نسي أنها من الفلسطينيين اللي ما ينفعش شعب الله يتجوز منه. والحب الأعمى ده مشى وراها في كل اللي بتقوله، لدرجة أنها اتفقت مع أعدائه عليه وأغويته، لغاية ما قال لها أن سر قوته في شعره لأنه نذير للرب، وبسببها فقد كل قوته، زي ما نقرأ في قضاء 16 وعدد 19. وأعداؤه استعبدوه وفقعوا عينه، وفي الآخر مات. صحيح، مراية الحب عمياء. وفي بقى الحب المنقذ، زي ما نقرأ في سفر استير. استير واحدة من شعب إسرائيل اللي اتسابى من أورشليم على يد نبوخذ نصر ملك بابل. استير نتيجة حب الملك أحشويرش ليها أنقذت شعبها ونجته من الهلاك. في نوع كمان من الحب، الحب اللي بلا مقابل. ومن أروع القصص اللي بتعبر عن الحب بلا مقابل قصة هوشع وجومر. هوشع نبي لله، وجومر امرأة زانية. في الأول هوشع كان بينفذ أمر الرب ليه اللي أمره أنه يتجوزها بالرغم من معرفته بتاريخها، لكن الكتاب بيحكي وبيشبه علاقة الله بالبشر زي علاقة جومر وهوشع. جومر تزني وتبعد عنه، وهوشع يسامحها ويرحمها زي ما الله كان بيسامح شعبه لما كان بيبعد عنه ويعبد آلهة غريبة، بمجرد ما بيتوب ويرجع له. نوع مختلف من الحب بلا مقابل، مش مستني منك تكون كويس عشان تتحب، لكنك محبوب بالرغم من عيوبك. وقصص تانية كتير في الكتاب بتحكي أنواع مختلفة من الحب، زي رفقة وسحاق ورعوس وبوعز وإبراهيم وسارة. تفتكر بقى لو الله عنده مشكلة مع الحب، كان ذكر في الكتاب المقدس كل الأنواع دي من الحب بكل محاسنها ومساوئها؟ طيب تفتكر الله اللي حبك بالحب المطلق اللي بلا مقابل ده يكره ان راجل يحب ست وان هما يعيشوا مع بعض في سلام وحب؟ متهيألي لا. السؤال بقى ليه الناس بتتكلم عن الحب بالخوف ده، وان ما بقاش في حب حقيقي، وان الحب كذبة كبيرة؟ وليه بعض الكنائس في بعض الاوقات كانت رافضة الاختلاط بين الشباب والشابات؟ عارفين ليه؟ لان الصورة الرائعة اللي الله وضعها عن الحب اتشوهت، وما بقتش علاقة مبنية على التضحية، وإن المحب يعطي لمحبوبته بلا مقابل، وهي كمان تشارك حزنه قبل فرحه، لكنها بقت علاقة أخذ مش عطاء، علاقة شهوة مش حب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ترنيمة جديدة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. المزمور 96 الآية الأولى. المزامير مليئة بالتحفيز على تسبيح الله بالترنيم. ما جاء هنا يحتوي على تحد خاص، فالرب يطلب منا ترنيمة جديدة. هو لا يريد أبدا أن يصبح تسبيحنا له قديما أو متكررا أو أن يتحول إلى طقس وروتين. لكن كيف يمكننا أن نكون مستعدين دائما بترنيمة جديدة؟ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس الآيتين 18 و19 يوضح لنا بولس الطريق. امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. إن التسبيح من النوع الذي يطلبه الرب والذي يصفه بولس لا يمكن أن يأتي إلا من قلب مملوء بشكل خارق للطبيعة بالروح القدس. فالملء بالروح القدس هو شرط أساسي لا غنى عنه، ومن ملء الروح تخرج ثلاثة أنواع من التسبيح: المزامير والتسابيح والأغاني الروحية. المزامير هي تلك المسجلة لنا بالفعل في كلمات الكتاب المقدس الملهمة. أما الترانيم فتنتمي إلى ترانيم الكنيسة المألوفة التي تعبر عن إيماننا المشترك. لكن الأغاني الروحية هي التي لم يتم تأليفها أو كتابتها مسبقا. إنها تمنح بشكل عفوي وتلقائي من الروح القدس. إنها حقا أغاني جديدة. في كل مرة ندخل فيها إلى حضرة الله في العبادة ونتقابل مع نعمته أو مجده بعمق لم نره من قبل، عندئذ يمنحنا الروح القدس ترنيمة جديدة مناسبة للإعلان الجديد، قد تكون بلغتنا الخاصة أو بألسنة معطاة لنا من الروح. وفي كلتا الحالتين فهو استجابة عفوية لإعلان جديد من الله. وهكذا تظل عبادتنا دائما جديدة مثل أعلان الله لنا عن نفسه. أيها الروح القدس، امنحني ترانيم جديدة أعبد بها الرب مثل نعمته المتجددة لي.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are delighted you joined us today.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: It is a joy and a delight for us to know that you are tuning in to listen to this program.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We have begun to talk about a series of messages entitled The Point of the Story.
1: بدأنا نتحدث عن سلسلة من الرسائل بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
0: And we began from Matthew chapter 13.
1: وبدأنا من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
0: And we talked about the parable of the wheat and the tear.
1: وتحدثنا عن مثل الحنطة والزوان.
0: In the last broadcast, we told you that we're going to discuss what it is the wheat, which is a good seed, what it means in the parable.
1: في إذاعتنا الماضية أخبرناك بأننا سوف نناقش معنى الحنطة أو البذار الجيدة في مثل الحنطة والزوان.
0: So let us first review.
1: دعنا أولا على أي حال نراجع ما قلناه.
0: Whenever Jesus told a parable or a story, each story has a specific point that Jesus wanted to make.
1: كلما كان يسوع يتحدث عن مثل أو قصة فإن كل قصة كان لها نقطة أساسية محددة يريد يسوع أن يبرزها.
0: And that is why we are calling this series the point of the story.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله نسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية للقصة.
0: Last time I also divided the story into five sections.
1: في المرة الماضية قسمنا القصة إلى خمسة أقسام.
0: First,
1: أولاً,
0: the field which we learnt meant the world.
1: الحقل وهو كما تعلمنا يعني العالم.
0: Second,
1: ثانياً,
0: the two sowers, Jesus is the owner of the field and Satan is the enemy.
1: الزارعان وهما يسوع مالك الحقل والشيطان الذي هو العدو.
0: Now we have the final three sections.
1: وأمامنا الآن الأقسام الثلاثة الأخيرة.
0: Number three,
1: ثالثاً,
0: the two crops.
1: المحصولان.
0: Number four,
1: رابعاً,
0: the two questions.
1: السؤالان.
0: And number five,
1: خامساً,
0: the two harvests.
1: المحصولان.
0: Last time we started discussing the two crops.
1: بدأنا في الحلقة السابقة في دراسة المحصولين.
0: The Son of God sows wheat in the fields.
1: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
0: And his enemy comes in and sows look-alike wheat, but it is weed.
1: ويأتي عدوه ويزرع الزوان الذي هو شديد الشبه بالحنطة ولكنه مجرد أعشاب ضارة.
0: This weed has no value.
1: هذا الزوان لا قيمة له.
0: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
1: ولكن الشيطان لا يزرع بذاره المزيفة بدافع الحقد والخبث والمكر فقط.
0: But he also sows his false seed as a form of revenge.
1: بل إنه يزرع بذاره المزيفة كنوع من الانتقام أيضا.
0: Which brings us back to the wheat or the good seed.
1: الأمر الذي يعود بنا ثانية إلى الحنطة أو إلى البذار الجيدة.
0: In the parable of the sower in Matthew 13, the seed was the word of God.
1: وفي مثل الزارع الذي جاء ذكره من العدد الأول إلى العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى نرى أن البذرة هي كلمة الله.
0: Here in this parable,
1: وهنا في هذا المثل,
0: the wheat or the good seed is the product of that precious word.
1: نرى أن الحنطة أو البذرة الجيدة هي نتاج الكلمة الثمينة.
0: When the word of God is received and understood and obeyed,
1: عندما تقبل كلمة الله وتفهم وتطاع,
0: the word of God produces the children of the kingdom who are good wheat.
1: فإن كلمة الله تنتج أبناء الملكوت الذين هم الحنطة الجيدة.
0: My listening friends, I want you to listen to me very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تصغون إلي جيداً.
0: This is very important as we apply this story in our lives.
1: فهو أمر مهم جداً عندما نطبق هذه القصة على حياتك وعلى حياتي.
0: The Lord has a purpose.
1: الرب له قصد.
0: And it is the Lord's purpose to sow His redeemed ones into this world of sin, sorrow, and suffering.
1: وهو قصد الرب أن يزرع مفديه في عالم الخطية هذا، عالم الحزن والألم والمعاناة.
0: Someone may ask, why does God allow this?
1: وقد يتساءل أحدهم قائلا، لماذا يسمح الله بهذا؟
0: Why would he not make these things look different so we can tell the difference at a glance?
1: لماذا لا يجعل هذه الأشياء تبدو مختلفة حتى نستطيع أن نميز الاختلاف من أول وهلة؟
0: I want to tell you why.
1: أود أنني أشرح لكم السبب.
0: It is so that we may bear fruit.
1: حتى تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نحمل الثمر.
0: It is that we may bear witness in the midst of the weed.
1: حتى نستطيع أن نحمل الشهادة في وسط الزوان.
0: So that we may be a light in its darkness.
1: حتى نستطيع أن نكون نورا في هذا الظلام.
0: And if you are unhappy and complaining about where you are planted, I want you to remember this.
1: أما إذا لم تكن سعيدا وإذا كنت تشكو لأنك زرعت في المكان الذي أنت فيه، فإني أرجو أنك تتذكر هذا.
0: You did not plant yourself where you are.
1: أنت لم تزرع نفسك في المكان الذي أنت فيه.
0: Unless where you are is the result of sin.
1: ما لم يكن وجودك هناك هو نتيجة للخطية.
0: God planted you there.
1: الله زرعك هناك.
0: The sower has planted you there for a purpose.
1: لقد زرعك الزارع هناك لقصد معين.
0: The sower has planted you there for a reason.
1: لقد زرعك الزارع هناك لسبب معين.
0: My advice to you is to find out why you are planted where you are planted.
1: ونصيحتي لك هي أن تحاول أن تكتشف لماذا أنت زرعت في هذا المكان الذي أنت فيه.
0: Whatever corner of the field you find yourself sown, Jesus has planted you there.
1: مهما كان ركن الحقل الذي تجد نفسك مزروعا فيه، فإن يسوع هو الذي زرعك هناك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: In order that you may bear much fruit.
1: لكي تحمل ثمرا كثيرا.
0: And that brings me to the fourth section, which is the two questions.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الرابع وهو السؤالان.
0: The servants of the landlord asked him two general questions.
1: سأل العبيد صاحب الحقل سؤالين عامين.
0: Question number one.
1: السؤال الأول.
0: Sir, did you not sow good seed in the field? Where did the weed come from?
1: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا؟ فمن أين جاء الزوان؟
0: Question number two.
1: السؤال الثاني.
0: Do you want us to go down to the field and pull out the weed?
1: أتريد أن نذهب إلى الحقل وأن نجمع الزوان؟
0: In asking these two questions, the servants are raising the age-old questions that people are forever asking.
1: وأثار العبيد في هذين السؤالين نفس التساؤل القديم الذي يسأله الناس دائما.
0: Why was the serpent allowed to enter into the Garden of Eden?
1: لماذا سمح للحية أن تدخل جنة عدن؟
0: Why was Judas permitted to be counted among the 12?
1: ولماذا سمح ليهوذا أن يحسب واحدا من الاثنى عشر؟
0: Why was the early church about to be wrecked by false brethren?
1: ولماذا كانت الكنيسة الأولى على وشك أن تتحطم بسبب الإخوة الكذبة؟
0: Why does God allow sin and sorrow to exist in the world today?
1: ولماذا يسمح الله للخطية وللحزن أن يوجدا اليوم في عالمنا؟
0: I can give you all the standard answers, but I will make it simple.
1: ويمكنني أن أقدم لك كل الإجابات المعتادة والمألوفة، ولكني سأحاول أن أبسط لك الأمر.
0: If you are a weed, you are going to continue to ask these questions.
1: لو كنت زوانا فإنك ستستمر تسأل هذه الأسئلة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because if you are a wheat and not a weed, you would have understood the power of God that is available to you to triumph over the weed of Satan in this world.
1: لأنك إذا كنت حنطة ولست زوانا فإنك تكون قد فهمت قوة الله والنصرة المتاحة لك لكي تقهر كل زوان الشيطان في العالم.
0: The servants were anxious to get down to business and clean up and pull out these evil weeds.
1: كان العبيد قلقين ومتحمسين للعمل لتنظيف الحقل ولمسحه ولاقتلاع تلك الأعشاب المؤذية والضارة.
0: That is natural.
1: وذلك أمر طبيعي.
0: That's what I want to do.
1: ذلك ما كنت أود أنا أن أفعله أيضا.
0: I want to pull evil weeds out of the world.
1: إني أريد أن أقتلع الأعشاب الشريرة من عالمنا.
0: But the wise landlord says no.
1: ولكن صاحب الأرض الحكيم يقول لا.
0: Here is what Jesus said.
1: وهذا ما قاله يسوع.
0: Let them both grow.
1: قال دعوهما ينميان معا.
0: Let both good and evil exist together.
1: دع الخير والشر يتواجدان معا.
0: Let my children live in the midst of Satan's children.
1: دع أبنائي يعيشون في وسط أبناء الشيطان.
0: Let my people shine in the midst of darkness.
1: دع شعبي يسطع ويلمع في وسط الظلام.
0: Let my own stand tall among the weeds.
1: دع خصتي تعلو وسط الزوان.
0: Let my children be a rebuke and a testimony to Satan's act of wickedness in order to gather evidence for the day of judgment.
1: دع أولادي يكونون توبيخا وشهادة على شر الشيطان وخبثه ومكره لكي يجمعوا الأدلة ليوم القضاء ودينونة.
0: And when the time of separation comes,
1: وعندما يأتي وقت الفصل بين الحنطة والزوان,
0: my angels and not men will do the separation.
1: فإن ملائكتي وليس الإنسان هي التي تقوم بالفصل.
0: Jesus's angels will do the judging.
1: ملائكة يسوع هي التي تقوم بمهمة القضاء والإدانة.
0: Do you know why?
1: أتعرف لماذا؟
0: Because our judgment, even at best, is flawed.
1: لأن قضاءنا حتى في أفضل الحالات سيكون معيبا وناقصا.
0: And this brings me to the fifth and the last part of this story.
1: وهذا يأتي بي إلى القسم الخامس والأخير من هذه القصة.
0: The two harvests.
1: الحصادان.
0: In Matthew 13:41.
1: في الأصحاح الثالث عشر والعدد الحادي والأربعين من إنجيل متى.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: The Son of Man will send out his angels and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil.
1: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم.
0: These angels will be able to distinguish between wheat and weed.
1: هؤلاء الملائكة هم الذين سوف يستطيعون أن يميزوا بين الحنطة والزوان.
0: They will not make a mistake.
1: لن يرتكبوا غلطة واحدة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أرجو أن تنصتوا إلي أيها الأصدقاء المستمعون جيدا.
0: No one is going to end up in hell by mistake.
1: لن يصل أي شخص إلى الجحيم من قبيل الخطأ.
0: And no one in hell is going to say, I got a bad deal.
1: لن يستطيع أحد في الجحيم أن يقول إنني ظلمت بوجودي هنا.
0: Or this is not fair.
1: أو أن هذه ليست عدالة.
0: No.
1: لا.
0: They will know that they are there because they got themselves there.
1: إنهم سيعلمون أنهم هناك لأنهم جاءوا بأنفسهم إلى هناك.
0: The angels are going to distinguish between the wheat and the weeds.
1: ستستطيع الملائكة أن تميز بين الحنطة والزوان.
0: First,
1: أولاً,
0: they will gather the weeds and bind them up in bundles and burn them.
1: سيجمعون الزوان ويحزمونه حزما ليحرق.
0: And then gather up the wheat and put them in the barn.
1: ثم يجمعون الحنطة ويضعونها في المخزن.
0: But I want you to watch and see how the angels quickly gather up the weeds and bundle them together.
1: أود أنكم تلاحظون وتتأملون كيف أن الملائكة تجمع الزوان بسرعة وتحرقه معا.
0: Because religion is not just believing in God.
1: لأن الدين ليس مجرد الإيمان بالله.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: After the gathering and the bundling of the weeds, then comes the destruction of fire.
1: بعد جمع الزوان وحزمه سيأتي الدمار بالحريق بالنار.
0: God has appointed a day in which He will judge the world.
1: لأن الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة.
0: The entire course of human history has been set toward the day of judgment.
1: إن كل المصير لكل البشرية في كل التاريخ كان يهدف للوصول إلى هذه النقطة.
0: In the book of Revelation chapter 16 verse 14.
1: في العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس عشر من سفر الرؤيا.
0: It said that the final judgment of all of the wicked will take place at the great white throne.
1: تقول الآية أن الدينونة الأخيرة للأشرار سوف تتم أمام العرش الأبيض العظيم.
0: So what is the weed then?
1: فما هو الزوان إذن؟
0: The weed symbolizes all of the lost souls who have been deceived by Satan.
1: الزوان يرمز إلى كل النفوس الضالة التي ضللها الشيطان.
0: It's going to be a swift operation.
1: سوف تكون العملية سريعة جدا.
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: The furnace of fire and the wailing and the gnashing of teeth all describe the horrors of hell.
1: أتون النار والبكاء وصرير الأسنان كل ذلك يصف أهوال الجحيم.
0: The furnace denotes the fierceness of the torment.
1: فالأتون يشير إلى شدة العذاب.
0: The wailing symbolizes the anguish in which these people will be.
1: والبكاء يرمز إلى الكرب والألم المبرح الذي سيكون فيه هؤلاء الناس.
0: And the gnashing of teeth is a graphic way to describe the state of despair in which they will find themselves.
1: وصرير الأسنان طريقة تصويرية لوصف حالة اليأس التي سيجد هؤلاء الناس أنفسهم فيها.
0: My listening friends, please pay very close attention.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تصغوا إلي جيدا.
0: I want to talk to you who are wheat just for a moment.
1: دعني أتحدث إليكم أنتم أيها الحنطة دقيقة واحدة.
0: To those of you who know the Lord Jesus Christ, I want to tell you this.
1: أولئك الذين يعرفون الرب يسوع المسيح أود أن أقول لهم هذا.
0: If you understand the point of this story, it ought to radicalize your prayer life.
1: إذا كنتم تفهمون النقطة الأساسية في هذه القصة فإنها ينبغي أن تغير حياتكم تغييرا جذريا.
0: It should radicalize your ministry and your witnessing.
1: لابد أنها تغير خدمتكم وشهادتكم تغييرا جذريا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because that is what awaits those who have rejected the Christ of God.
1: لأن ذلك هو الذي ينتظر أولئك الذين رفضوا مسيح الله.
0: But what a different harvest awaits the wheat or those who are in Christ Jesus.
1: ولكن يا له من حصاد مختلف ذلك الذي ينتظر الحنطة أولئك الذين هم في المسيح يسوع.
0: When Jesus returns, he will gather all of the wheat from the fields of his world.
1: عندما يأتي يسوع ثانية فإنه سيجمع كل الحنطة من حقل عالمه.
0: From every tribe and every nation and every tongue.
1: من كل قبيلة وكل شعب وكل لسان.
0: He will gather them together.
1: سيجمعهم كلهم معا.
0: What a glorious gathering of the ransom that is going to be.
1: ويا له من تجمع مجيد سيكون للمفديين.
0: Let me now speak to those who are weeds in this story.
1: دعني أتحدث الآن إلى أولئك الذين هم زوان في هذه القصة.
0: Those who have never surrendered their life to Jesus Christ.
1: أولئك الذين لم يسلموا حياتهم أبدا ليسوع المسيح.
0: It is not too late for you to come to Christ today.
1: لم تضع منك الفرصة بعد أن تأتي إلى المسيح اليوم.
0: It is not too late for you to go from being a weed of Satan to becoming the wheat of Christ.
1: لم تزل الفرصة قدامك لكي تنتقل من كونك زوانا للشيطان لتصبح حنطة لله.
0: Will you come to him before it's too late?
1: فهل تأتي إليه قبل أن تفوتك الفرصة؟
0: Every grain of wheat who is hearing my voice today was once a weed.
1: كل حبة حنطة تسمعني اليوم كانت يوما ما زوانا.
0: I was a terrible weed until one day in 1964 when I surrendered my life to Christ and I became a wheat.
1: لقد كنت أنا شخصيا زوانا مرعبا حتى جاء ذلك اليوم من عام 1964 عندما سلمت حياتي للمسيح فصرت حنطة.
0: Sinners can be made saints.
1: الخطاة يمكن أن يصبحوا قديسين.
0: Lost can be found.
1: والضالون يمكن أن يوجدوا.
0: Children of the devil can become children of the king.
1: وأولاد الشيطان يمكن أن يصبحوا أولاد الملك.
0: The Bible said.
1: ويقول الكتاب المقدس.
0: Today, if you hear his voice, harden not your heart.
1: اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم.
0: You may never have an opportunity to do this again.
1: قد لا تسنح لك مثل هذه الفرصة مرة ثانية أبدا.
0: Because in the day of judgment it will be too late.
1: لأنه في يوم الدينونة سيكون الوقت قد تأخر كثيرا.
0: God is welcoming you today.
1: الله يرحب بك اليوم.
0: God is waiting for you today.
1: الله ينتظرك اليوم.
0: God is speaking to you today.
1: الله يخاطبك اليوم.
0: Will you come to him today?
1: فهل تأتي إليه اليوم؟
0: I pray that you will.
1: أصلي أنك تفعل هذا.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: بعد ملك يسوع الألفي هتنزل السماء حرفياً للأرض في شكل أورشليم الجديدة. هتكون المدينة الرائعة دي البيت الأبدي للمفديين على مر العصور، وده اللي يسوع أشار ليه لما قال في بيت أبي منازل كثيرة. المدينة المقدسة دي هتفوق الخيال، لكن النهاردة هنحاول نفهم روعتها. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: مرحبا بكم في الأبدية، دي العظة الأخيرة في سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، عن الأحداث اللي هتكون حوالين مجيء الرب يسوع المسيح ومستقبل هنشارك فيه كلنا. لو سمعت معنا السلسلة دي من البداية هتعرف أننا قلنا أنه من الأفضل نشوف مجيء المسيح على مرحلتين. أول مرحلة يسوع المسيح هيجي علشان كنيسته، وبعدها فترة الضيقة العظيمة وظهور ضد المسيح، وبعد كده هيجي يسوع في ظهور مجيد وهيقف على جبل الزيتون في أورشليم مع شعبه، وبعدها هيكون في فترة حكم للمسيح مدتها 1000 سنة اسمها الملك الألفي، وفي النهاية هيسلم يسوع المسيح الملكوت لله الآب، ومرة تاني الله الآب هيعين الابن علشان يحكم ويملك. لكن كمان لو سمعت العظة اللي فاتت هتعرف اننا اتكلمنا عن الدينونة المرعبة اللي اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض، لما الله شخصيا هيدين كل الأموات غير المؤمنين على مر العصور. والنهاردة بنوصل لمشهد سعيد جدا، وهو قصة أورشليم الجديدة، قصة الأبدية والسماء. وفي 3 أسباب خلوني أوعظ العظة دي. أول سبب